0: يعني اشتغل عامت عامت ملو صدوت بلا ستي حنتي مع تلا بحري عامت الاخر تذكرك تيناتش قد مسيخ تلفاز لقاري فكابل تيش قد على الصالات بحر بحر خمسة قبضان هلو أيوة هلا كمان تا مركب بير السلام كاب صوماليا خلونا أقعد سلام يا رب صب والعود شهر كان ثاني لك مش عارف ما كانش بعد يعني كان سعينا مزينا خبر ياو أبيك زي جزارو ريو هجي تبا نيو برتي السودان حماي نانت معمل بك حلول مسكا تي معمل خاك النقبوية هجي ساسعينا أطوال كله كل أطوال كلنا القلاشينات نبرينات نزيو هجي ذا مركب سبقتها حفت بالخب نفسة العينية مش تبقشنا معمل عباية بزي ريح بزي نفات خمزي شوف عبدالي شوف الموجة هذه في ريح إذا ما عمل زاليني عبدالي نفاس اللواء أحسن نملس ولا نخيب يا أخي بس نخيله فكر على الله تبقشنا من اللي يخدنا وقحتها مش قربنا إذا حرور مثلنا حرور هوب ومن يلبى حف كف حف خلاص هاتهم زي أي خلنان هجيت المطار أريح يزو طس طفي واجب كيف كيف كيف قال طلع كرمان طلع لا إليه كرمان لا تطلع إليه بس نسوي كاوية إليه أسير كاوية خمسي بدو فيش أسيرنا من زغل فتح له كاوية لا لا هاي طلع إليه والما جاي خمسي أسوي ما كلتا تسيرها جي جي ودي من قص كورونا ودي من قص زايل يرو طوح حليفة شاركونا نرقم إيش عاملة شاركونا نرقم أبيت في السماء الخلاب ليكم السماء بيكم هبا أجي بس بسرعة إيش أسرين كابيا كابيا قرنا أنا كويلة هجي سألنا يو تي مطريشتا بابون بابون بلعب سألنا مطريشتا سخاء أريو سألنا أنا بس أجي أبي لمن نسلونا نسلونا بجي معمل كم مثل صدق كم مثل فوف دفع خلو كم كنتو بس السيرس صح
1: تقطعت سعينكم نيركم شعاع واحد
0: ها
1: سعينكم نيركم ده
0: تسعينا من الأصغر كله
1: ما تعاكم زي وحفكم وتصغر
0: بحري لا إلا نسعى المرئي خسامة الرشتة خسامة الرشتة إلا الصندوق حتى خلين درمي خسامة الرشتة خرقينا قلت لهم بس دليل شعاعهم درمينا نحن خابتي السيرسو مش لما عملت
1: ما عبتي أصغر ده عبي خافتي هوتكم هوتكم زي تدحين انتقام
0: لا شتاء هلون دي لازم في شتارة تي سكان الحز لعشان الخينو مجتمع عملي خطاتل حنتي تخونيني مجتمع عملي خبير الخين مش أتخين تمزا خلق مش أتخين فطلت مش أتملر
1: تصفى غريز كاي تفضل انت قد شن خمزو خارتة زبل لكا تصفى غريز
0: تصفى غريز مغراض يلين غافي اللي باش
1: ومسلم
0: تاي تصفى يلا قالي شنو دخل خشك تخيل
1: سلم انتي صناعه نقص
0: اصلا خضر خضر بي اخي سلم انتي
1: هو
0: اصلا خضر بي اي دربيني كساتا موت بصح مع سلامه بحث عن اطلاق الحنا بس هيجي موتور اتسوى اريا بس هو تسيا موتور هاي نرجع لي ابادر فين ترجع لنا ابادر ابيت من لك ما غير دي دخل فين نرجع بس امشي بس انتبه لنا هي كلهم بعد ذي صبرهم ودي من قصة يا جماعة كلهم ثاني يرون بصحتنا اذا افترى لي كم ثاني يرون كمان خلص سنبيدهم كلهم ما انتعرفنا احمد عباد عبد الله كان جيت سجلوا كنا انا وعلي شفا اللي عصب له بتن العصر اللي عشفا انا نفسه باب زام باب تارا ورسي الليل مساح الليل دراية الليل كلمات ولا ماي كمان بس كان الحزن مش يا عبد انت به يا لا انت به يا عبد الله تتنقى قول لنا نحن قلوب تفعي ما تلقى قمتال بس مش نحن مساعتك مساء مساء خيدا صاد في الصحاخة مساعتك مساء

سيداتي سادتي، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا تأتيكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم العناوين. استعدادات واسعة في البلاد لاحتفالات البلاد بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. استثمار يفوق 35 مليار نقفة لتوسيع خدمات الاتصالات. الجالية الإريترية في بلجيكا تحتفل بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو. انتهاء محادثات مجموعة بريكس دون إصدار بيان مشترك. الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات في مجالي الدفاع والنفط. إلى التفاصيل. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلية القيام باستعدادات مكثفة على المستويين الوطني والإقليمي وكذلك من قبل الجاليات الإريترية في الخارج للاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وقال السفير زمد في تصريح لوكالة الأنباء أن الاستعدادات قد أجريت تحت شعار صمودنا ضماننا، مشيرا إلى أن الاحتفالات استهلت حاليا بأسبوع الاستقلال في المدارس. وحول فعاليات الاحتفالات التي ستجري في أسمر على مستوى البلاد، أوضح السفير زمدة أنه سيتم يوم 19 من مايو إقامة معرض عرض موسيقي حي في ساحة الفاتح من سبتمبر، مصحوب بمسيرات السكان تنطلق من كل منطقة، وبرنامج ثقافي في سينما روما في 20 من مايو، ومسرحية في سينما أزمرة في 21 من مايو، وحفلات راقصة في 22 والثالث 23 من مايو في الشوارع الرئيسية والحفلات الشعبية في إدارة الضواحي. كما سيقام معرض في من جزئين بإسم

أسلوب فني يعكس مسيرة التصدي والتنمية. في غضون ذلك تقدم وسائل الإعلام المحلية من 19 من أبريل برامج متنوعة بمناسبة أعياد الاستغلال تغطي مسيرة النضال التحرري من جميع جوانبه والتصدي للدفاع عن السيادة ومسيرة برامج التنمية الوطنية الشاملة في مراحلها المختلفة. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن استثمارات ضخمة تجاوزت 35 مليار نقفة نفذت في قطاع الاتصالات خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2016 بهدف توسيع التغطية الجغرافية لخدمات الهاتف والإنترنت وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مختلف أنحاء البلاد. أوضح وزير النقل والاتصالات السيد أسفاس اللاسي برهاني في تصريح لوكالة الأنباء أن المشاريع المنفذة شملت استبدال معدات شبكات الهاتف الثابتة القديمة والمتقادمة بأخرى حديثة وإنشاء خطوط أرضية جديدة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول إلى جانب تركيب 184 برج اتصالات وما يرتبط بها من تجهيزات وبنية تحتية فضلا عن إدخال خدمات الإنترنت والعمل على توسيعها بصورة متواصلة. وأشار الوزير إلى تنفيذ شبكات هاتف أرضية جديدة في مدينتي عقبدات وعدخالة واستبدال الشبكات القديمة في مدينة عاصب، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتحديث مماثلة في مدن دك أمحاري وكرن ومصوع وتسنيه وعد دغيح وكذلك في معسكرات القوات البحرية. كما تم في مدينة أسمر إنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي يقرب من 73 كيلومتر شملت مناطق أخرى عدا قحموس وحزحز مهران جرا ووسط المدينة. وفيما يتعلق بخدمات الهاتف المحمول أكد الوزير أن التغطية الجغرافية بلغت 90% بفضل الاستثمارات المنفذة، مشيرا إلى مواصلة العمل لإدخال تقنيات حديثة تواكب متطلبات البلاد وتدعم خدمات الاتصالات الوطنية والدولية. وأضاف أن سرعة خدمات الإنترنت التي بدأت عام 2001 بنصف ميجا بايت ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية إلى 1536 ميجا بايت مع إدخال خدمات الجيل الرابع. كما أوضح أن مشروع توفير خدمة الإنترنت عبر الواي فاي في المناطق النائية خارج المدن والبلدات وصل إلى مراحله النهائية. وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها صعوبة البنية التحتية المطلوبة لتركيب أبراج الاتصالات، إضافة إلى الطبيعة شبه الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر الفنية والشباب المتخصصون لتحقيق الإنجازات الحالية. احتفلت الجالية الإدارية في بلجيكا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وخلال الاحتفال الذي أقيم في 9 مايو وخلال الاحتفال الذي يقيم في 9 مايو في بروكسل أكد السكرتير الجالي الإريتريا في بروكسل وضواحيها السيد جرماي جبريهود في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الاستغلال الذي تحقق وصينا بفضل التضحيات الجسيمة يتطلب مواصلة العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية، مشددا على أهمية تقوية التنظيمات الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية بما يسهم في تعزيز دور الجالية وإسهاماتها الوطنية. من جانبه نقل السكرتير الأول في سفارة ببلجيكا السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى مشاركة المواطنين المقيمين في الخارج. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل ندوة لمنتسبات مختلف وحدات وزارة الدفاع تناولت خلالها دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية الوطنية. وخلال الندوة التي أقيمت في 15 مايو في قاعة معسكر دندن بأسمرة، أوضحت السيدة تخا أن الجبهة الشعبية أولت أهمية كبرى لترسيخ مبدأ المساواة عبر العمل والتنظيم والتوعية، الأمر الذي أسهم في تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة في الأراضي المحررة خلال نوفمبر 1979. وأشارت إلى أن المرأة حظيت خلال مرحلة الكفاح بفرص واسعة في مجالات التعليم الأكاديمي والسياسي والمهني ما مكنها من المشاركة بكفاءة في مختلف ميادين النضال بما في ذلك ساحات القتال، حيث تولت العديد من النساء مواقع قيادية وأدوار بطولية في إدارة المعارك.
أضافت رئيسة الاتحاد أن الحكومة عقب الاستغلال عملت على إلقاء القوانين التي كانت تنتقص من حقوق المرأة إلى جانب تحديث التشريعات بما يرسخ العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوات شكلت امتدادا للقيم التي ترسخت خلال فترة الكفاح الوطني وأسهمت في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تمكين المرأة. شهدت مديرية أوردت خلال الفترة من 23 من أبريل إلى 7 من مايو إجراء انتخابات لمديري إدارات الضواحي والمسؤولين التنفيذيين في 16 إدارة ضاحية. أوضح مدير المديرية السيد إسحاق عم أن هذه الانتخابات تأتي بهدف تجديد الكوادر الإدارية واستبدال من أنهوا فترة عملهم إلى جانب خلق إدارة أكثر فعالية وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى أن المديرين المسؤولين التنفيذيين المنتخبين مطالبون بالاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والإدارية بكفاءة والعمل على التنظيم الشعبي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أكثر سرعة وانتظاما، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن برنامج متواصل لتحسين الأداء الإداري وتقريب الخدمات من السكان. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أسبوع شباب إدارات الضواحي في مديرية مصوع تحت شعار ليوعى وينظم ويسلح الشباب. تضمنت فعاليات الأسبوع البرامج التعليمية والثقافية التنافسية وتراث القوميات والحياة المعيشية ومعارض الاختراعات والابتكار والدراما والشعر والرقصات التقليدية والندوات والمعلومات العامة وغيرها من الأنشطة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد داوود تخلوم في ختام الأسبوع الشبابي في 14 من مايو أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعزيز وعي الشباب وتقوية تنظيمهم، وقدم شكره لكل من ساهم في نجاح الفعالية. وذكر مسؤول مدارس مصوع الأستاذ إسماعيل صالح أهمية تطوير الطلاب بالروح والقيم الوطنية والابتكار والثقافة إلى جانب دراساتهم الأكاديمية. وتم في الختام تقديم الجوائز للطلاب والمدارس الفائزة. وجه رئيس جمعية الزاوية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في الإقليم الجنوبي السيد دسالة حقوس دعوة للدفع في مساعدة المعاقين الذهنية لما لهم من دور لتمهيد الأرضية لفرصهم المستقبلية. جاء ذلك في برنامج نظم لتقديم طلاب ومعلمي مدرسة أوروتا المتوسطة في مدينة مندفرة مساعدات عينية يوم 11 من مايو. وقال مدير مدرسة فرق خلص الابتدائية الأستاذ قدي حيلي التي تخدم الطلاب ذوي الإعاقات الذهنية أن 26 طالبا يتلقون تعليمهم تحت رعاية معلمين ذوي خبرة. وقدم شكري لطلاب ومعلمي مدرسة أوروتا على دعمهم. ودعا مدير مدرسة أوروتا المتوسطة الأستاذ طاهر يحيى المجتمع على زيادة الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية لتخفيف العبء على أسرهم. من جانبهم ناشدت مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي أرأية المجتمع عامة على زيادة المساهمة لكي لا يشعر ذوي الإعاقة بالعزلة ولا يحرم من الخدمات الاجتماعية الكافية. السادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوفيكم بالأنباء العالمية.

قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتورو شرقي البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. وذكر وزير الصحة سامويل روجر في بيان أن العينات المختبرة أكدت 8 حالات إصابة بسلالة بونديبوغوج من فيروس إيبولا في المناطق الصحية. وقالت الوزارة أنها سجلت 260 حالة اشتباه في إصابة حتى الآن، وكانت الحالة الأولى المشتبه به لمريضة توفيت في المركز الطبي في بونيا بعد ظهور أعراض شملت الحمى والنزيف والقيء الشديد والهزال الشديد. فشل وزراء خارجية من دول مجموعة بريكسس في إصدار بيان مشترك عقب اجتماع استمر 2 يوم في نيودلهي، ما دفع الهند التي تستضيف القمة إلى الاكتفاء ببيان رئاسي كشف عن خلافاتهم. وطالب طهران مجموعة الاقتصادات الناشئة بتنديد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها.

وقالت الهند في بيانها وثيقة نتائج الاجتماع تباينت وجهات النظر بين الأعضاء بشأن الوضع في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في مؤتمر صحفي أنه دون أن يسمي الإمارات بأن أحد أعضاء بريكس عرقل بعض أجزاء البيان. قالت وزارة الخارجية الهندية أن الهند والإمارات اتفقتا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات على إطار شراكة دفاعية واستراتيجية، وذلك في إطار سعيهما لتعزيز العلاقات في ظل حرب إيران. وأضافت الوزارة في بيان أن البلدين وقعا أيضا اتفاقيات بشأن الاحتياطات الاستراتيجية للنفط وتوريز غاز البترول المسال. وفي إطار هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية اتفق الجانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والمناورات والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات. في إطار صفقة تبادل أسرى واسعة بين روسيا وأوكرانيا جرى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تبادل الطرفان 205 أسرى لكل منهما. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تخفيف الجوانب الإنسانية للنزاع. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كلا الجانبين أفرج عن 205 أسرى خلال عملية التبادل، ونقل الجنود الروس الذين أفرجت عنهم أوكرانيا إلى بيلاروسيا لتلقي الدعم الطبي والنفسي قبل عودتهم إلى روسيا. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. استعدادات واسعة في البلاد لاحتفالات الاستقلال. استثمارات كبيرة في مجال الاتصالات. مجال الإلكترونية في بلجيكا تحت

زي مستبهال بقره زقبر بقنعنا زقبر نتبعلنا نكبر هاجر زقبر بعلاتكم عبد قلع قط أميتات أستفعل لي منيسترتاتكم كولجاتكم زقبر بعلات تريخ الله نتي دمو زغنة وتسيت ناس رحم عم جم قام زقور ولو سلا زغنو بحما متي إلى ما رثيكم كرانا جن نزي مستبهال اسمع عسنا استمع أرنو خوز الأمنة نيرني كومن تخونا خازبل ناي وش أمنة يزلنا

0: 你还记得当初那一天
1: 我在你们村里
0: 喂太烦肯定是我是个快乐
1: 那边的人还好看了
2: 我很帅不
1: 怎么是阿米斯的汉子
3: 真开心了
2: 我怎么在
1: 这是我的老师母亲这是个些我你困难
2: 喂他们的母亲你的可能
1: 我来的大友三个人
4: عاد اتي واجد لا لا اتي واجد
5: ربي اي عاد
4: كني
5: رحت بلع عندي ها
6: سرنا كب بسرونا اذا عدنا فري لها بملت اوشت عندك انت هوبوركم انت هسه تعبسكوا عند الزار
7: الله حسوت وليد كم سسوت كقدي ها حسوت وليد كم سسوت كقدي
6: بل انا نعها ابز باي تعدي قدي تدوم بالخا باي تعدي جنا عدي مليت مسخا خوينا
7: نباي تعدنا عيد اللقبلا باي تعدنا كابتن تتكمتي حق مستزر بده حجي معير مستسعن وقداي كاس نباي تعدنا هات اللق
6: كابتن اسكي اسكي قداي كا ابال تعدنا معير تبالي هو وهذا فا ليفا ونفا راسنا على عيير قالوا
8: حيالن يرخي بوط عوالا
1: اه عوام بعري لن صوت هاي سلام دي قمر هاي سلطوم هاي سلطوم
8: حن سمع بعد سلام تملس
1: سبسوه هو
9: كل حن بعد سلام زمان
1: هذا يا رخي والله
10: اسكت ايه يا شيخ وي انقع سلامته
1: هو مطرح دم دخلوا
11: انا
1: زبايلو
11: ها انت هذا ساون برا ركيبو
8: اوه
1: بركه في عفيت قبيبكم
11: احنا سنقط محاسبنا خيدنا نير قلنا
1: ايه
11: ما تعور
1: هجي قول انا وياك تعور
7: نعم سمعتكم قبل
1: سمعتكم قبل
11: بزنك هاي حوز اللي بالبازل تفلت بزنك هاي حوز اللي بالبازل
12: مسايده خا
11: مساوي
12: حد راي يودد
11: مساوي
12: اسمع له
11: براي براي سريت
12: انت راي لي يونجو لنلو انت هاي غير انا
11: سرنا تخوس لتلت مدري بيت زعدي هو يود كله
12: اي ليبا راي لي يدفرنلو راي لي اصبع لو منا باي صبحت انا واخو ما
11: عمو يزبر اقول له هي
13: سرعة
11: سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة س
3: ዓዲ ድቃስክስን

0: هذا اللي صح راح تفكر كده ولا بلاك ايه
1: اوكي
0: اوكي
1: هلا
0: يا اسطى هذا اللي صح حسب سيتنج
1: صعيبه تركز حسب والله بين بين مصلحك اخر
0: بيتنا
1: هيا بنا لا برافو خمي يالو
0: غيرم ابو خي اللي عندي
1: وطي له مالو بدحان كان ديخه
0: دحانيه فاس دليانيري
1: لا تكون عمي مسكرة لانا هنا لليها
0: انت تمالي نزي براخات مساحب كواس افت براخات فيه ومسي
1: واه انت هاي متى مسكرة لانا خساب قلو زاتفة
0: اي قرمكي تيوم قلو واخاري واخاري مسبولو ساون مسيلو عرب يلو قريف ومسي
1: ايه
0: ملس مسبولنا دماء اصراخ مانسينا
1: ساون ببالكا ساون حيال تسعينوه
0: حقاقي دفز بلو سينو بسنكو سبق سانة سينو تريتنا لما تانيتان
1: برنا براها غي حزاكا خمس عركا
0: راي
1: انكابه ازي اخا اخي تدفع بلا ومعطا بيكي تتوني
0: يا اخي هيا من اسكب بلا سلام معلتي
2: هو كم استظهرنا يا اخونا له ها
3: هو مين بده هيدا احنا
2: و سلفك بدنا حاسب وما حيش
3: انا امك هو كسلت عندي كسلت قوم سلت يا غيرنا زلنا
2: و انت زمرعه والمود باش كنت ما عطيت تليفون أتعلم ثورة إذا حصل أرحقا
4: تزميتها حين تاي تقبر محايش أنا سي زقبرنا قرنا نحلف أمو عدا أكيمنا كله نقرنا بمكلي سيزبع صحنا رئينا قنزب نخفر
2: قرم قرم حصل
4: دحان دحان زعبازي كل ودينا يئنا زترفة نكبر كم يتوديو كابدن بيارحيه بيرلو آي
2: أوي أنت يا ليك يتنسينا انا خزرارين لك هر لنا
4: انت ما خونني ثاني حندي
2: حبال قبل كاسي
4: زس حراي فج انت غير له زترف زركا يا اخي زترف ال قداي تابوت نعد مخاتي
5: وعلكو
6: عبد غفلا
7: فانا خلي لكم تفلا خلي لكم
5: ايوا الحمد لله الحمد
7: لله الناس كرك وعاف فلا
4: يجمع عوتي ها
8: بلو راي مقشاي نصبح حقيحات قريه له
4: مستقاتي من نازق اني ناي ساونن كالئن كنت كي تحساس بكان مبالينا
8: راي بسلام تملأ اسلكم الروح
4: بسلام وفيركا بسلام تملأ
8: آمين آمين آمين آمين
4: امو اخو تحقوه نود قشي وياز تزمتو ترحي متى كأتا قيرنا لولينا
8: تو قرم قيركم قرم قيركم صبوك بشراتي بلو أنا دماء حادي مكتها بتا بيتي قال له معاهم حاجز انت خونوكم هاي وزدوه
4: انت وحيد نادا دحان نريق
8: دحان دحان أنا مس بيتي مخيرا يحييش دول كوصل دخونا يتسكرفو
4: دحان دحان نريق
8: دحان
4: هو لا عافي مبقاسات نقير وادي
8: هو عند انا سنغير ياي ابيتنا زني ها حجي نبع عينهم بصحي لهم الناس هي لا وجع
4: دي
2: حسن
4: صبوك
2: ها بقي حاتم وتوقصوا انا خا صبر هوز بالسخس نيكم
8: لحن لحن لسك في بقولنا يتسكوا هو
4: صبر هوز زي سنيك صبر صبر سنيك لكن
2: رسكن
4: صبر
2: صبر
4: هو عطيك
2: حيدنا
4: بك
8: لحن كني
4: لحن
8: سلم اللي خل
4: لحن
8: الرئيس
9: كنت بليو عندي تكوكو ديكنا تاخ انت وجه
10: على كل كم وضع عندي تمام وانا بطا
9: وا كم اسئله تكتهم كوين ممكن ممكن خفوتوا انا خفوتوا ابو كل ما تخا ابو يلن دبل كي الزرب
10: وما يصبح صوتهم ሕጂ ኮይኑ
6: ናተይ ከዘይትብ ናተይ ከዘይትብ
10: ግና ንኣኻስ ሕድሪ ተጣሚትካ እዩ ነይሩ
6: ካዓሊፈል ፍውስ ፍውስን ፍውስ እንተ መንእሰይ ኮይኑ ዳ ነቲ ማንዙ ዘርኦ ግዳይ ዘይስዕቦ ናብ ዘይከይ እንታይ ምሳይ ዝጠማመት ኣለ ኣዘይ ዝብል ምስ ዓብይ ሰባት
10: ንዓይሲ በቲ ጓልሓጥ ዓይኒ ምስ ጠመተኒ ብሻዓንደ ካብ ዝበል ዓይነት
6: ግና ንሕና ስ ኣንቲ ተኸዓ ኣብኡ ኮይና ክንፀንሕ ነርና ምስ ሳዋ
10: እንታይ መታ
6: ዋ ፃዕዳን ቀይሕን ዓፅምናን መረቕናን እኳ ምሰተናየ ልምፅልና ዓበቕና ግፍፍ ኢሉልና ምቐነየ እታ ዝሳውን እኮ ኣንበሳ እኮ እዩ ኣንበሳ እዩ ንዓለም እንታይ ገድሽዎምስ እንዳበለዕደ ከይድ ዋላ ፀገም እዩ
10: ምስ እሞ ናይ ሓጎስ ናይ ደስተሽ ተባዕታይ ዓንዳፋሎ
6: ኣለክድ ዩ ደሮ ኣምፅ እየ ለና ንሕረዶ ካብዚ ንላዕሊ ሓጎስ ዳ እንታይ ኣለና ኣምፅ ሕጂ ንሓዶ ግደፍ እየ
10: ባሓክሎ
6: ኣምፅ ካራ ሓረይ ኣምፅ ለ ዝበክ ዘሎ
10: ኣፅምኸኦ ግብፅ ተብሎ
6: ተኸዓ ምህረት ዓንዳፍ ኳ ክትሓርዲ ዓንዳፍ ናይ ዓዲዳ ኣራሪኺ ተሓርዲ እምበሪ ናትካ ዓንዳፍ ኳ ክትሓርዲ ብዘይካ ጥጥቆ ንስኽስ እንታይ ትቕርብ ኣነ ገድን እምበር ንዓ ክምእማን እዩ
10: ነስኻ ኢነ ጌርካ እያ ጥጥቆ እያ ዘለካ እብዛ
6: ፈለት እንደ ቆልዓ ገር ክምስ ዋ ኩምኒ ኣይትበር እዩ ዋ መለይ ክነግረኪ ዓንዳፍ እንዲክትብ ንፀኒዕኪ ዝህርፍርፎት ገብርዮ ዘለኪ ከዓ እንተስ ኮለኺ እንተስ ምስ መትክ ክትፍደ እየ ኣይትስሓቅ እዩ ኣቦ ክዛኣክል ትፀወት ኣለ
10: ካበይ ኣምፅ ኢ ዳ እሞ
6: ምሳ ዘለ ትሳው እንዳ ድልት ዝህበና ዘሎ

0: ده ابراهام عالكو عينو
1: واي ده كيس كريخي عينو وي سن بيدكرو
2: تابتو
1: كما يو إلكي
2: درم نحندو إلكي
1: نحندو إلكي
2: نسجل
1: انت عد أتتسلي إكري
2: أتتسلي عم نسعي لقو خوني لنبر
1: دحان كريخ رأى كتك تدوي
2: دحاني
1: دحان
2: أزبقان هو مساونا عدنا سجل أما
1: يمونسو

0: قال ماما
1: مرحبا قال ماما مرحبا
2: قال ماما مرحبا اخبارك كيف
1: اتنفس
3: اتخملها ابوي نافع ترحمنا وانت حميد هون
2: الحمد لله
3: ها وبين اسم برودي
0: انت بزع حسب لنا
3: ابوي انا نافع اتعامير كسيبك
0: انت بريك الحمد لله
3: صفق دحنينا
0: حكي انت قال كده زي
3: ونسى
0: واي انت اغلط قال عبا يا اخوينا تركي اقر تخلق ولا مسر اخوان
3: ده نعم انت اقر تخلق تنافع هو اي حرس على استرابع تخلق اني خاز بتحكى نودي نسى زعم فخاخ اشرب نفس انت زورك
0: انت ابر قالنا زولدنا يقول عنا ملالس وسن يا وسن كنبلنا فوقتها مرسع قلت اسل قلقلو نهلناكي كابزا قونا ايتكليني بلني وحجي قنسو من عرفت ما تسل زلخو وجاعك بالكنكنين انت قلت اخي ولا احنا وتخنا توخن رغبنا انا زي امتشم من يلكي اخي شمال
3: مريم
0: مريم
3: دحر سلست هو داز رخو قوة والعمل تعالي لعلو خلو حساب لبيك في الصباح الى روفها بلات
0: مريم صالح
3: هو مريم صالح نافع هوي قالت وليده مريم قبل اخوي عمتها تتعخلي لهم عذر لهم اما سيوس
0: مريم صالح انت قال ماما اذا اما بتبتب زي لك فعلا اللي خمس اخي خلاص قدرنا بزي ان الرخ صبق يرنا نعلل
3: بقى حراي نافع هوي
0: بجخ قال ماما
3: ابزي احسن حكي
0: حجه هيدا كي ترسعي يا زي
3: هاي رسعني ابزي احسن حكي
0: مرحبا مرحبا
3: تمام

0: Aye.
1: Belle raie. دلي قال له هو عليه بعلقي ويلي يغني لنا بقى ثانك يو
0: فيري ماتش فيري ماتش ايه داير زبال
1: يو ويلكام زبال انت قال سالا زي انا مسرع من دحرنا كيريا
0: نقرا طيب مخي تقاقا خادص مهاري مبار حجي يغني لي زبال
1: مريم قتن نزا كل الاسباب باصيحكم مسوداخن بلمنا مس مسسارات اخنن زغبرك يا سراحسي كم عبا يقول نعور اخيا
0: وا كوميلكا
1: لا لا لا لا مو قال عك يا حيش كفتم لاي قالو تاوارق اسفيت سناتي تبلط
0: دحال اسمو صنحلنا اذا قول اه ولا ولا يتبرحت ننزلها وقي حق ساعه تعرب نصلاته غمغيما دقس وعل تسحت تقلع قصها بصوك تاغصياتنا نزغد الفطيم يا صلياته زلا كندي حد سرينا مو نازي اغن بيني
1: ايوا نعم طاطاب قمت بمئتاو نحصير اوان كنحزلا زكالا يمسلنا كنوح قداي بلو بقداماي ملي اينو غوركون حقخي الله خمش زوم نغدلي كم زيناتهم كم ورع عد هاجر طميتهم نسوتان كسوغرو تحازم نسيا
0: وا كم زوم لاجندا
1: هو اقدمو خبزخو لمعات وطيو كابسمران وسوزان دسغري انتس حطي ايخون انتس عركا قصمبرو ينير مدبا سبب زي مستبقن انقرارنا بنقعات مسواته تقادادم غلن كان زهاغرن سماعاتان رقيصا تنفص
0: انت بارك ورنت عين السبيحه نزخو يلكها لغبي يابا الي يابا زبركاني
1: زرزرات بمبزح كشغلك يترعين دحركا تزاربا سقدم تطمتا طوق ولا ولا يتبرهاكان يا بجد
0: ناي مبرهان زي مبرهان كيكون انزي دحن عي عيني عفين عميتن نصنح قلبات قليل ليالو كونن زي كونن كم حساب تغلاغله بس الله زحبري تخا اطام تا يقيرلو
1: كمي
0: كمي دو حجي زياده في ليطيا كم سب كم حداسن كم تغادليت دنجي صلا خابا ام حدا وانا دنجي صات ننفكيا مش حماق حاطينن حماق ايرتراون يلا نلوزم قدايم تقادلتنا كاب حجن بحر انت خمس قبر انا فليط الله

0: كيف ما زيد
1: قرم
0: ما ينقص تريهم تقولوا نسخوا ما ينقص تنبر نسخوا نسخه نسخه سي مسان عندي أب حنت هيواتن عدلن أب حد علامان مسألن هلاونا نفلتك سلام تاخا بصوتك زفل من دق نطق انت هون كازي نسخ بزحرخي هيوات علخي بعيك حر من عدل هيوني علامان من دقنا يسبلنا انا خقاد لا يوت اخو اما هم زي بلينا خلتكم من تاي تسقيوني
1: دحان دحان حجي مو يتحرقي
0: ويا قدا زي تعلل خوين كنبر كقربك قريبه خزار ربك زي فتنكم مع تقدي قصبايت خلني كابزا ملئت مسرع حلف زبطح نصبكون الصغيري انا خانع اخي نحنا كو امو بعصرت وقبص بيننا هنا بس حنت قلال مغنية راح كو ننحد حدنا ندقق في قبانا انت قال ايتي رخي بيد تحقي سخ بكعسي
2: كان كان سمعي قال صالح انا بزي الاخو ابتي نعيس بالنزل اخنا كاين تايني أريد لي رأسي؟ إذا اللي هو قدلنا عي قدليو عب قدل خونك أخي خميلك أهل عيش هل سيتحسب أنا سقل مرقم ده هل ينبر
0: إيه أي بزحن ده؟ شو يا تخد لك حقي؟ علامة مرمع اسم مرقم أمتي النبزي
2: أت مريم نعاهم علاماي نعاي قد مرقميو كم زعب ميساس أنت هلو؟
0: أي أزيبا إذا مسئل نتبيز الله خمرقم نعم من رقان تتغير تهي تفلتي أجوه يتهم أقدرها أنا خاب قول نخيز الله بحركة نحنا دخاف سبنا نحمقنا
2: نسخك وحق تحايش فليت يا أخي كم أتوم أيكونكم قداهم أتوم يا أخي نمن كم زمان يفلتني كاب زل هو موت مرت كالك مرتزق اللي قر انتي قد يفكم لي انت عدت مريم انتي
0: انا نصدري بخري ولاديتي يا ابو الحرصة معي وصيكا شد شغل قد يفا يا ميتا ابوي بجيكا راين حاليتن انجي راح يزوخ اتوزيكن عدو عيلي والعصر دخلت عمد هسان كلها كلها تدرع عبي وديقة مشرفة زنبيل سفين نشتكو نحواتي كعبين فتينة قد أخل نخل تخين إن عبو خمسكوتكو بطم أبعدنا الزواور زنور تغرلتي لبيت سليبة كاف سكياتها تصباب قزاي بزخبد بخال السكيات خيبة مهلاوي كم صوت أني جيرومني هجر قدلي مجزأتي ما تكون تفلت زانت تخحت قليل كأزيبة كقاد الوسينة إذن قدام وتمعلتات معلتات قدلي كوا متصوري سيني بوشت أي بعسة تسمعني نافق الصدرة مخال سيني قدلي على تعملني قل كل حلف صغيري دروكا حمش عمتي رقيت اتهم كلتا من اسي حواتي بدحري سعبو مني ناي بوين ناي تم قالو اتنقن كساب حجي دهاي بلي
2: سلمت هاي زغلو نقر عليك نو نو نو نو نو نو نو سلمتاي قريف كيو نمنتاي بدحري خمتاي خونو
0: نتا قدام يتحط خون لسلك أزيبا سلمتاي زغل علي لك نقراكي أنا نصغن كساعة كنديتا ما ساسالو ولك أو هيوات كمزلنا كتفلت إليه ኩሉ ሰብ ከዓ ክግንፀል ዝደልዮን ዘይደልዮን ናይ ባዕሉ መፅሓፍ ኣሎ። ነቲ ዝያዳ ዝኣመኑ ከዓ የካፍሎ። እስካ ሕጂ እዛ ሃባና ገሊላ ልቢ ክሰሪቃትክ ዘላ ስእሊ ርኢኒ ክትሓብ እያ ዘይረአኹ መሲልኪ?
2: እንኪ ንዖም ነጊርክ ድኣ ንኸየፍኦም ከይትገብርና
0: ዋ ካንዲኽ ቆላ ጌርክኒ ዝኽሉ ክዕልለ ክፀኒሐስ ዋ ክንዲዳ ፍትወካ ይጓለይ ምጮ ወዲ መን ኸሽሙ ሲራክ ኣለ ኣዜባ

عيناتي نقر أفخي حشكس نبي هوك بلي لي إذن أغلكو هجي فز التقتلس أبي خبتح

0: ريت صحف حتى سيدي سرير
1: سيراك سيراك الكي
0: هو سيراك رسعك يا
1: سيراك زبال نير ناديتي
0: اتكوا بسول ود مسرعنا ازغبركوا على وطاي
1: وي لا وي لا وي واي واي واي ذكريه ذكريه وي اكواتي نجيب اخذ دفع غير واز حدر زنبره سول تراخيكم ابي دلو
0: اي ربا دحرنا تنا تراخيبنا كم زخمانا تمرعيو خلتا وليدو
1: واي واي
0: اتنا بسحلن اوروبا انستا مسرتا خلتا سدرا بيتا سخمي زبلاز ماركو
1: اينا واي واي واي واي واي زقرن زانتاي زقرن زانتاي بلي خير صباح ما سيك متسك
0: لا لا لا لا الشابي نقيري اندي حجيخ متاناي نافع رخي بيو مسبلكو نزاز العلان زي جبتاني يا تفياتي هان سابت رحك متاناي هان سابت رحنا فيك نافع حوي
1: بيت
0: هانت نقري خريك
1: انتاي
0: مستزنبرنا خرت تزقدلي كم عمكو خي تفعني تماناني ها خي تبالاشوني كم حسومي تخنخيني
1: زغل عمتات
0: او زغل عمتات كم تمريم صالح نعي انا ها ان مريم صالح هلو تخقبرا فتنالو
1: مريمن كالوت سماتاتن نزلت قلت هياو كوينا مخنو بريم
0: عشابي سبلني لك عوتي
1: ويا شابي قلت تهدي
2: ما
1: ما سمعت لك سؤلا
2: ابن زنك ما سمعت لك
1: قلت تهدي معشورة ما سمعت لي تسؤلا قلت تهدي معشورة ما سمعت لي تسؤلا
0: كيف زعب هيوتي انت يا لو

0: أنت تايخو قولي لنسخي كي ودعنا؟ مش كررنا ريغ توقنا
1: ما الحاويخوكم؟ أنا كو قدي فيهم كخيد ليني يا فيد نسخن بحان سايب إنا نخيد دو قدر دي لو حاويخو تشككم
0: وما زيت تتبهينا
2: حجيخة قزاي قزاي لأنا ربشة
3: كروة تحفي نحنا كوهو قزانا دام بيت نواب كنبي بينا إنا نوز
2: نسخن أبحقو يبحقو نابلكي كتفرحهم تغنقي مسانا أي تمتي ويكا خمدنا نفكي لكمتي صغيرك قزاي قزاي نابلكا أي تربشنا
4: حق خاكو يا خباني العركي من رأسات الشرشران ما أنا تشرشران على أحبا
0: أنا سباز فرحة بحقو يبلي قلي يبلي ماما بابا كمان بيت نواب كخيط تغينا أتا بابي عميهم كفدوني
1: مانا بحقو يفرحي لك
2: كلك زين دي ابو حق رغبو ابو حق دميغ اتو ابو حق نابل قلت كن غزغه تاتي زيد افرحي كان برتدا
1: سمعوني انا ابو حق يفرحني كل غزي قلتفه غزغه اتو زلكم كا ابو حق ويستك قيقون ايكونكم انا ابو حق ما راس لزفتون زنافقون كريو خاص لزهن تنبر تششره

0: أول تلتما عام لنا أرتاري بجباتو مرة ولا حبنا تبعنا فلتو قال أي تعليم بلندا لنا تعليم لألوبي دولة
1: أبزي بوتا تاريخ بمبتحي حبن يسمعني أب ممل معلمين سياس زيت قدس هاجر هاجر كتبهال أزيو أشقاريو بقبو زيت هانسا هاجراو سراوي تزيب الله هاجر مرباتا كتتكبراي تخلنيا تنعوال تازو خونا سراوي تزلوا هاجر تفرهن تخبرن اتي أبزي زلنا يبوتا زي تخير تعليم ناس انه تامتئو اتا أب ناس انه زيت هانسا تساوا دما نعنا ململا سوا كابزينا يقال سبوتا توليدا سوا تشعت تينا بهيرات كلو فلليات نحات ابنا إريتراوين ترايكوينا كم إن النبر تقبر زلا تاريخوي تبوتا إزي أبساوا زكاية زلو نحات حدنا زفا غرا قباب كابز زلنا يهبوتا بقيت تقسمه تمكرو يتبتحو نحنا إزوم لومي أبنا تنت نحب زلونا من إسيات هاقر من انت ختلونا تمالي أبز زلنا يهبوتا يو تسريحو هاقر كتلو هاقر أومن الناس تسمو عم زيقاتات كهنة اللوام اتوم تمالي زي التبجو الجغانو نعانا كبلو هيوتوم كم زهابو نحنا دموانة زي قدفولنا حذري تقبلنا عبز بتصح كنبصحو ازي زلنا يبوتا يزيخ اخرنا اللو
0: عوف قربا لقيسكو اقيسبل زياد قليشك اقلا من نال عشوك ايل عالكو العال بهلتو ارى اذكرين الارد حدا سبسو ولكاو بقعت تراي ديكونا ويكا ولكاو تاماما تراي ديكونا بدحريو ننفسو مسبقع بهاجر درجة حسب حدا عينة علامة نخهلو أتا علامة نمتقبار سب حدا من قد نخهلو إلو استمرت أتبوتا يا زبل أموال سلاز زوم من إسهات زيوم كاب استفالة لي بوتاتات كاب استفالة كاب كبسان كاب متحت نزمت أنا حدا معبالة بستفالة لي أتقام تانت أمو تنخون تناتكا معبالة تناتكا درجات مرتي هون تناتكا بقعتي نهاجر كمي جير كات تتقومو ويكا نهاجر أب هاجر كمي جير كات توعلو نزيو سوا تهاني تساي زبل سقا حجها ستيلكا تتكبر ولا مالت
2: كويس انا اول قلنا جهت هيئه التدريب ناي سواء البرنامج اللي نظمه قال حمد ده مفتي منن دات ليكو لقبت حاجه كم مقلم بلعنا تاريخ ديب تاريخ درسناه كلهم شباب ديب لتفنا ثلاثه هي بدراسات اللي تاريخ للامور ولا كانت اللي من تقايس ديبكم على لكن الا فرصه اللي
3: عندنا زمو نزوم نزعده زودوبو بلبي زمسكنوم ابتس تمهرنا تاريخ زي نو بصحزلنا بوتاتات انتي قوم نجر كم زي تسرحن فولطينا بعيننا كنريو مخانا خعب صقايو اب كله تيز بصحنا بوتاتات نفسنا ابو ناتونا اينا كنردو كيلنا زباو گنبار اب نق حزنو برا طمامتا عاب منبارو زي بوتا عاب مسكريو اتوم نزباو گنبار زمسروتو ابلات قنمي كابتگارو لحارنت يرترا مفلايوم حاسيبو من انتاي كمز گوبرو فريطومن بغون علاما كمز نقولي زرداني اتنصو رايو اب عاوتا بصحوم ساحج دما دوا بيروم زلو حانتا هاجر بستفرالي اگبابات ناصنت كتركب تخليا نا ايرترا ناصنت گنا ازيو فوليو كبير واگا يتخفيلو ناصنت تامصيلو زباو گنبار ايزنگعن نوح مگدي يصبي كمز نبره فليتون تدالينيو تبگيشوم እቲ ድሕርና ጽነት ዘጋጠምና ወራራት ንኽን ብድህን ተዓውትና ንኽን ውፅን ዘኻልና ዓብ ጥበብ ንባዕሉ እቲ ኣርሒቕካ ናይ ምጥማት ተመክሮ ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተዳልዩሉ ጸኒዑ ከምዚ እንተዘይገብር ድማ ልኡላውነትናን ናጽነትናን ትርጉም ኣይመሃለዎን
2: ንሕርየት ኣቐመጣት ግራኹማ ከማን መትሃማል ኣላ እዚ እግለ ገበት ሓየት ድሉይ ነፀንሓካ ቀቀዳም ጠንሓካ ምንገብእ እትግል ተዓረለት ቀድር ዲኮ ምግራ እንተተረፍካ ምንግራ እዛ ሕና ኣሊላ ወቐት ለሀይ حقو حريات لأذي بلي بلهم شباب بلهم لدافعناه ورارات حريات مزقتن دنبه قل لا لعلو من انسارح وحاريا من ينقدالي قل دودي بيقدرنا كهاقو قلو قلو دا من ينقدرين لحرياتنا هنا معناتي على تلوالات لسيادة هاقو يتعقبت لحرياتي هلين
4: مرار لي يتعامو بردت يركب بلو بلو كسبت اللي يعني قل كل قلو ندالة هلا انا لتعامير
5: እቲ ብሽግር ዝሓለፈ ዝያዳ ንረኽዋ የስተማቕር ከም ዝበሃል ልምዓት በብቕሩብ እዩ ዝመጽእ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ክንምሃርን ንኹሉ ድልዋት ክንከውንን ይግባእ ክንዝንግዕ የብልናን እቲ ብደገ ኮይኑ ዘማዕዱ ወትሩ ጌጋታት ጥራዩ ክኣሪ ዝውዕል እቶም ንሕድሪ ጀጋኑ ክንፀውር ቃል ንኣቱ ዘለና ግና ኣብቲ መድረኽ ዘሰክመና ዘሎ ሓላፍነት ጥራይ ብምትኳር ብግብሪ ክንትርጉሞ ይግባእ
4: كلنا المسؤوليات اللي تتاكينا الهليت يعني عمل قل نقرئيا لأستهل
6: أقرأوا أقلق لوسي تزعبي بوليتيكال ليقاسنا هزبا قنباري هنياتو هزبا قنبار تقندي ناسو أمرتاي نيرو توسانك دسا بيزم ليرو أجي أبير ترابزح تقهات كله خيلي ورقه هولو خيلي وبحره هولو خيلي استفالة لي نقر مالتي قن أبسب سلز عمان نسب سلز انكحة نسب سلز ململ نسب سلز أليني تدبتعو تسلزي بوقعه سب مهلاو مالتا بيرترا بوقعتي إرترا مهلاو مالتي كل بيزي سلزي أتزبالة سي بوليتيكا وبهالي ويكا تزبالة سرة أمنا نهيز باقم بار مهلاو نايها قراو أقل قلوتي أبزا حجي زخون إرترا وحطو زلوا عمثلن حطو انتد أهلي وقوي نها وي أبت مسمر زيال لي ويكا تهزبن حد النوتن المبتان زبقس أكالي مالتي حجي ناتي حساب تايوتي أنهم تقدلي دلو أبز حلف عسرنا يمهات وانات بتتقاقمي بستفلا لي وجلسات بودبون لي ودبون ملك سلام أخ بنف أنحى زعبان سنتي أبيرترا زعبان أي هجرة وأقل جلوتي نهجرة وأقل جلوت مس جلنا تتأثروا أكلات اللو نهجرة وأقل جلوت مس متفاني من المس من سياسة تأثروا أكلات اللو قن نسدي تحكي أبن بلو اللو أنقنا يكون ونعرف نحن دايركت وتيتنا هجرة وأقل جلوتنا بأكاديمي بسيلنا بتكنيكال ويكاب كلاس بسيلنا حزبونا تناون عبي مالك صلى الله عليه وسلم ويك صلاتي هجروا قبل قلت اتم بمدو ملك انهم عينت سرح تحازوا اكلات حجي ثلاثه ويكل تمدبات اللهم قداماي امونغوتي قداماي ولودونا حزبوا غمبرني امونغوتم دحري يدسعوا ولودتهم زلوا ملغغبو نمبتاني اتناتم قند علامه كلا اي نغير كا ني ارترا ابزي تهواس زوا محقرنا افريقيا حدا ترنع تاوي اكل ويك ترنع مكلخال نخه يلوا مسرح يقول لك دي ሳልሳይ ነገር ካ አብየር ትራሲ ዝዓማ መጻኢ ዘሐስቡ ህዝባውነ ዘለዎም ሀገራውነ ዘለዎ መንሳት ንኸይሉ ወይ ካ ሐላፍነ ድስኮም እንትያስ ንኸይሉ ንምስርሐይትናቶም ከምፔን ሕጂ ተደጋጋሚ ሀገራው አግልግሎት ከምዚ ሀገራው አግልግሎት ከምዚ ይበሃል እዩ ብግብሪ ግን ኤርትራ ካብ ዘመስከረቶ ወይ ካ ትውድብ ካብ ዘመስክሮ ዝዓበየ ዓወት እንተ ወላ ብስነ ፍልጠት እንተገምጊምን ያሲ ምህላው ሀገራው አግልግሎት እዩ ኤርትራ ፀኒሓ እቶም ኣብ ታዓድ ዝርከቡ ሰባት ከዓ ናይ ብሓቂ ብንቕሓትን ተመክሮን በሲሎም ክንብል ንኽእል ማለት እዩ
7: ትብዚ ዝሓለፈ ሰብሲ እንታይ ዓይነት መዐቀነ ናይ ደረጃ ናይ ተፃወርነት እንተዝሕተስ እንታይ ለመመለስኩ ብለና ነይሩ ባንድሪት ጫፍ ድበሃል ናይ ምፅዋር ነገር ሲ ኣለዎ ዶ መለክዕ ንሕና ሕጅስ ምለካዕናዮ ዶ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘለና መንእስያት ከዓኒ ኣብ ሰላም ኣብ ነፃ ንመሃረሉ መድረኽ ኣብ ዝሓሸ ዕድላት ንረኽበሉ ክነስና ናና ናይ ተፃወርነት ደረጃ ግን ከመይ ኢልና ገምጊምና ንፈልጥ ዶ ንነብስና ንሕና ዝተፃወርቲ ድና ቀለልቲ ነገራት ድዮም ቆጭቆጭ ኣቢሎም ሃፅ ደብሉና ወይስ እዚ ከም ሓደ መበገስ ንምውሳድ ኣነ ተፃዋሪት እየ ብፃያይ ተፃዋሪ እዩ ንብል ዶ ክቱር ደረጃ ተፃዋርነት ዝነበሮ ሰብ በዚ ዝሓለፈ እዩ በዚ ደረጃ ዝሓለፈ እዩ ኣብዚ ተዓሊሙ ድሓር ከይዶ ሃገር ዘምፀ እዩ ገለ ደረጃ ተፃዋርነት ክንፅመም ከም ደለና ንፈልጥ ሰባት ኢና ስለዚ ከም ውፅኢት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣባላት መጠን ከኒ ንሕና ጥራይ ደይኮነ ኩሉ መንእሰይ ከኒ ከመይ ዓይነት ናይ ተፃዋርነት ደረጃ እዩ ደለን ዳርጋ ነቲ ደጀን ቦታ ሲ ከም ኢንዳስትሪያል ፓርክ ኢልና ገምጊምና ኢና ኢንዳስትሪ ሰውራ ዲኸን ነይሩ ክሳብ ንብል ኮይንና ኢና ኣብኡ ኣብኡ ሓንቲ ኣይኮነ ንዶኸም በዓል ባባጆን ትምህርቲ ወዲኦም መፂኦም ነቲ ቦታ ክስታይ ዝሰርሕሉ ድጋደልሉ ዝቃለሱሉ ዝነበሩ ሲ ኣነ እንታይ ድብል መደምደምታይ በፂሐ ማንም ተጋዳላይ ሲ ኩሉስ እንታይ እዩ ነይሩ ንሓደ ኩሉ ተጋዳላይ ኢንጂነር ነይሩ ዝተሃነፀ ድፋዕ ርኢናዮ ኢና ንሕና ኣነ በዛ ነብሰይ ከምኡ ሓሲበ ዓውደ ትምህርቲ ኣይኮነትን ኢለ ኣይመሰራሕክዋን ኩሉ ተጋዳላይ ከም ኢንጂነር ኣ ክትገብር ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ተጋዳላይ ሸውዓይ ክፍሊ በፂሑ ንድሕር ዳ ከይዱ ንሳልሳይ ክፍሊ ምህር ነይሩ ስለዚ ኩሉ ተጋዳላይ መምህር ነይሩ ኩሉ ተጋዳላይ ፋርማሲ ዓቕሚ ለካት ተባሂሉ ኩሉ ተጋዳላይ ይሕክም ነይሩ ኣብ ኩሉ ሞያ ንሕና ኸ እዞም ኣብዚሕ ደረጃ ለና ኣብዞም ኣብዚያ መፂና ዘለና 95 ካብ 100 ምሩቓት ናይ ላዕሎ ትካላት ደረጃ ትምህርቲ ኢና ከም ኩላና ንፈልጦ ማለት እዩ ንሪኦ ኢና ከዓ ብኣገዳስነት ሃገር ተድልየ ካብ ድበለትካ ቦታ ከተድምዕ ከዓኒ ግቡእ ናኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ሞያ ከነድመዓሉ ከም ንኽእል እናተይ ኢልና እንትሒዝናዮ ተመክሮ እምበር ድሃሲ ሞያ ከምደየለ ከዓኒ ሓደ ድወሰድናዮ ትምህርቲ እዩ ስለዞም ኩሎም ብሃገራዊ ኣገልግሎት ሓሊፍና ኣብ ስራሕ ተዋፊርና ዘለና ሰባት ከዓ ኩሉ ዓይነት ሞያ ከነድማዓሉ ከም ንኽእል ኣሚንና ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ይህልወና ብሙላእትና ማለት እዩ። ወላድሲ ንደቁስ ይናብ እዩ ብዝተኻእሎ መጠን ክሳብታ ሓደ ደረጃ ዝበፅሕ ይህቦ ጥራይ ይህቦ ይምግቦ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ከዓ እንተ ክደሊ እዩ ወላዲ ከዓ ፃምኡ ክደሊ እዩ። ንሕና ልክዕ እዚ ንሕና መፃፃእኹም እዩ ሳንቲም ከይከፈልና ወዲና 4 ዓመት ኮሌጅ ክምሃር ከለኻ 1364 ዓመት በቢ 20 ጥራይ ንሰሚስተር እንዳተምሃርና ወዲና ኩለን ኮሌጃት ከዓ ከምኡ እንዳተምሃራ ከፍ ኢለን እዚ ንድሕራ መፃፃኣ ፀኒሕና ንሕና ከም መንእስያት ኣብ መወዳእታ ንህቦ ነገር ከዓ ክህልወና እዩ። ስለዚ እቲ ሃገር ከንታይ እያ ትገብረልና ጥራይ ዲና ሙሉእ ዕድሜና ክንፅበ ዋላስ ክንገብረላ ኢና። ሓደ ነቲ ንሕና ውዕሎና ንኸፍለሉ ኣገባብ ከዓ እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ሞ ኩላትና ሓንቲ ስቴፕ ንድሕሪት ንኸደሉ መንገዲ ሲ ክህሉ የብሉን።
8: ብዛዕባ እምነታት ኣሳሲረ ንክዛረብ ደለ እምነት ኣብ ኤርትራስ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣዋጃት ይኹኑ ፖሊስታት ይኹኑ ትናቶም ትግባረ ትናቶም ኣድማዕነት ኣብቲ ትካላዊ ብቕዓት ወይ ምሕዳራዊ ክእለት ዘይኮነስ ኣብቲ እምነት እዩ ቀንዲ ወሳንነቶም ማለት እዩ። እዚ ሳዋ ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ሓደ ትካል እንተዳ ርእናዮ ከዓኒ እቲ እምነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝያዳ ከም ዕዉት ከም ዝኸውን ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንተዳ ርእናዮ ሳዋ እታ ቀንዲ ልዕሊ ዝኾነ ቦታ ልዕሊ ሹቕ ናይ ከተምኦም ልዕሊ በረኻ ናይ ዓዶም ዝኣምና ቦታ እንተዳ ኣልያ ኮይና ኣብ ኤርትራ ሳዋ እዩ። ንሕና ተምሃሮ ከለና ኣብ ጂኒየር ዲብ ሃይ ስኩል ወለድና ሎንጉና እንተደኣ ኣቴና ቤት ምህርቲ ክቕበልና እዮም ዝመፁ ጓሎም ናብ ሹቕ ከይዳ ናብ ገዛ ንድሕር ደንጉያስ እንታይ ኮይና ኢሎም ምሻቅሉ ናብ በረኻ ዝተተላኣይካ ከይድካ ድሕራ ምስኻ እንታይ ኮይኖም ኢሎም

0: اللي ذات يا زولي تسألني بنا أنا قروش بسألني بس قروش حساب بلني حتى كلاكين أكود من أنا إلا أنس وعمار خير من
1: أنا الحلاية فتاك هاي بكا تحدث أنا برأي ركيب وبيك كلك كل رأسك الشريف أقلى المولاد حونات وحالة فأبائي ذكيب
2: ما هذا لشاء الله خلاب شاف دمك قدر رأيك كمان قم مرحبا قدر رأيك كمان قبي أرامد بيقول التصوت جماعة اللو تقول جاه
3: لا لا لا لا, لا. أما أنا متقبل ليك أنا حمد ريس نوشي ليكم آميني ما هل الذي يبكر ألم وجماعة دي بومر الأقل أنا ليكم
4: مدينة حبن وحطر وتعليم ومدينة فتوة شامات
5: الله سلام مدرستكم فعلا
4: اخبار مدرسه تلكي مالي لا كورس دي بلاب لا نسانا ريكي هتا مره سبت اسفتيا سن حافظ لك
6: اكلت مسسته مش
7: شفت اسمي
1: ما شاء الله وتبارك الله اكلت مسسته تريح لك ما شاء الله وتبارك الله حمار عيد باي تمثل
0: سلام سلام لم علينا سمعي يوم لما انت كي عارف يكو ساديني تميلا
5: ميتا بلسان كبا فتاك هاقب
2: ما تقبل ليه كاواق لينا انت سميت من الابياء حرا يمزول المسلحة تجابا مسلحة كلينا مبالت
5: وضع ما مسلحة تركب منكات
2: ما تركب منكات بلي بكل اللي كنت تسأل اللي يكي مسلحة هو يراك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
5: هو الجمال فاتي هل هيك عم قبه تفتايبه وقل حوت لا تحزيك عم قبه هنا مشكلتي بونين قطع مركاته
2: منت عليك على فتاه اسئلني تقول ام فرم نقج
5: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم اسئلني بس اللي من بقول لا كاس لا سير الانقوقي فتيرك بقى بس
5: ها ميت من قبابك هو جمال تو ناسيكم
2: باي فتي اخي ناسك اللي قباب ازي 10 سنه تصبر لك اسك درس اسك لتوزع اسك جيب ودي قالوا تتقبر يا اخي دقوسك تطلقت
5: اسمعني يا جمال اول يتقبب قدامي تقببني وتوم هي سنه انت مامي دي بساوا مثل سنه ودي بكليه ما ينفحس هلا سنه مثل درس ومامي حرس الناس سنه فته وكاتره كرتوطه تقربله ورد نبر لبن سراير هنا مثل نفره وحر انت جمال ده لا دنقلت قلت ده تحزن ليك
2: ده نبر لبن مثل نفره أقرن لبأنا مسلة بقصة كم يلها قل أنت قل أنت كارفين من الليك أنت بس شغلك إلى نفر جمال اللي بقوله وشغل اللي تتبله أتممك دعايات ودي بس باقي اللي تقدمه منه هتايكو
5: كلام جمال إلا قات من قبل يوم مع الجماعة تايكو بونا العصر انصرت أنا نوش الله كأقلة وأنت من قروب مسلة تتفاهم
2: بس خلاصنا ما قلت لنا حد اللي نقول متألفين على تعلكي يا أخي اللي بكر حين بعليك الله يا سلمى يا سلام اللي من هي عليك الكفر انبلق هذا يا بسلم
5: اول لب علمي تمتنيني الم كما سميت اقلي علميته حرهيني ما استقبليه وفتيه كل مسله له حاو كل الكيانات وطلم فتي اقلو ركبكم واذا انت دي مقابنا لجنه اكي مقرحي تقبعناني بون كاسته
2: يا هذا مقام قلقات منك
8: هلا انتم ازي هلا دتك حاضر لكم دي بتعدي
5: ها علم فيا اكوي بلاسكو دوت من ارير اورو نوصل سعلا هذا هني ندت عنك أفضل رقم يلك بقى ترقز وده بلق
8: أول حويتي بليني حالات كمسل حبيت بعد الكأك دولة دي بيت ماتي كمسل وقت لهم تلش هالشيه

0: الله بحوية. انا حوطنا التعبان كبا فقرت مني
1: عامي وبعد بكي
0: اول سمعني الله من بدي يبو سلام من بايتي.

0: ታይቼ ገጨው ግራዬ ሽፋዬ ምን ትብለኒ? ምን ከደን ከሚፋትት መስሎ ምን ጅወሄ ትትቀለ
1: ሽፋዬ ረቢቱ እንተ መሽፋ ግትግብዬ
0: ግራ ረቢሄ ምን ወኬን በቃ ሀረ ሄኒ ስክ ሰማታት ናጥ ግሎድ የካታለ ሕደግ ፉካ ፅባል
1: ላላላላ ከምሰ ልይኮኒ እልል እምበለለና ፈጅር ዓቐድ ክምኣሰርና ወመንዘልና ክምበለና ትልል እምብል ኣዘይኮኒ ወሓረ ገሰለኪ ምን እላ ዓመት ኣዘግና ሓልፈ ይኮኒ እንታ ዓትካሲ ኢሎም ወኣና ሽማገለግለ ዲብኪ ተጠቅደም ጀማል መለሀ የብላ ለየ
2: ንታ ጀማል ጀማል ትብል እንተ ስምዒኒ እላ ሰሚራ ትላ ከም ስልክ ሸሪከ ዚኮ
0: ላኢላሃ ኢላላ ያኸ ጀማል ሞዴናከ ሓና ዲብ ህዳይ وحصاي وحصنوات بعض حملينا وانت قص قرات بلسنا ربلت حاصه
2: قد اذا سمو ان شاء الله انا ما راح اتزل لك وزيات بس راح حكم تحسبه
0: سبعدنا جمال انت اللي حصاي وهدايم بللينا بدير بصحكاو كحلفكاو ودي ولاد بصحكا ازهيني امبو ام قلبو قلب كبكت ودي عليك حتى كنا يا شيخ مو دينا
2: راسك يبرد انا ريخ مال امصال حتى يتامر
3: كلنا انا عبناكم ان شاء الله فهمك تغيرت جبي
1: خلاص
0: ياسكم
2: خلاص يسرجوا
0: يا رب سلام
2: سلام

0: مجو والله تهاجر وعبدو
1: خبرك
2: عزك الله تبحك تسبد لك او يجر وديك
1: حتى لما نوصلها كم هيك يوم ميدو دراسه طلب بس كما تدروش حيستبي
2: يومنا حاليا نسكم
1: حالك هو مسلكني هيك اقل شخص في الدنيا اللي تقبيت قروشنا ايش دحنا علينا النادي بحنا ويوم الليله ما شاء الله لحنا من على قدام قبعنا
2: اذا خلص دراستنا حدك يا دي بسلاد فررت بلن الليكا
1: لا لا نجو مدرسه حدك يكون هي جاي لا دراسه دريسه انت دراس كلاكين وبزح درس وحود درس القروش اللي يتمنجا لا فائدتنا يا دراسه ميته
2: الحاله
1: توتر المشكله ابوك يلا
2: ابي بيت الله
1: خلاص تمام تسيك من قبل حالي عفش ومتصلها بيلو لا تسلج
2: كويس
1: تشاو
2: مرحبا

0: يخلهم رؤيهم ربها بيهم. اخر سنتنا بتحوكا لحتفلوا له
1: ان شاء الله. ربك مسلم قلت ما سلناته حتى سنة تعرفنا لليت
0: ان شاء الله. بس ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: سالم تأكرنا هو بتاكسي نقيس
1: أقل ما 40 نقفة ندفع لنا بتاكسي نقيس حمس نقفة ندفعنا بأتوبوس نقيس شو يصبروا لي أتوبوس قد تمسأت هزي
0: يا خلا أتوبوس قد تأكر منيناتو لحيسة بتاكسي من نقيس تفدلتنا
1: أنت متأشف قد كليت أسمرت عن حد كليت مامي شو يصبروا لي يا خبر راح نقيس مين اللي ديو
0: أيوة لكن سلام مسنية كان ده تسلت قدام بزحن لاقي المزقين بيرتان بوت شوف قل لك
1: لا لا سمعيني يوم سلام يتبليني مسنا دي بيت أبي عبدو قنقيسو بونكن ده ستيكي وانده تريحك بالراحة عارد قيسة سنة
0: لا لا بيتكم عن الحارة قيس أزا لكن سلام تتقدر أن سبت الليل لازم قل قيسة بديب
1: الله انت سميرة ريكي انت اللي تلكي هكي لازمك تقبأ بابس كل مرة عليك الله عيبك يوم اللي هكي يا سمعي بونكن ده ستيكي بالراحة مسويت قيسة بلك اللي كان
0: أول هتا سامن كامل بقديدان أيو نياشك عند علت أزا لازم قل قيسة بديب إلي سعادة حارة سنة لو دقي سيل سفدين
1: كان مدول مزلي وعلى بلك اللي كان ممكن ده ستيك بالراحة قيسيتا قابلك اللي كوانا
0: يا سالم حيا مقاكا حربي تكون مع الحاري تنقيس تقبرن لي سالم
1: والله انا اسكت امري انت لا تحزي ودي
0: اه راح اتوبس متت يلا نقيس
1: راح بس

0: ما شاء الله وتبارك الله جاردين صنه له. بس ادريس حوي قل من نفسك تزلم ليك الا نفسك تري ليك نفسك يتزلم كلا ثلاث شقه لا يقل ميت ودين احنا مسالنا كان نفسك تزلم
1: حد سعنا من انا عبد لكن ازل وقت لو وقت ساعه سبت قبا انا اقول لهم انه لو كافي احنا وتم وقت تيتو ان شاء الله اكلهم الوسط.
0: لا لا ادريس حوي على الاقل كلا حتى شقه لا اكان كلا قد انت عارف كم كان لا تراقب شقه لا قلت يده بديك
1: انا يشعيك من قبي يا ارتاني ايش عيبان قبل لك زفت حزل ليك هكا دقت وشكري بريق لك بقى
0: ادريس هبا يبي يعرفك حتى لبله زف يا حمام وديك او
1: الهركا كان ليك عبد انا صبريك وقرب قدين وكم دم تبل كم سلام قريك بند بالكول انا عارف انت تعبناك
0: ضلي حدك كوس كذا

0: سمعيني يا سلام، انت متبرر لي هو كاري تودي الا من هيك تهاجي عليك. الله
1: جمال، انا قلت ها جاي اقدر مشكلتي يكونين، لكن هتا اللي مجالات للو تقول لك هي اللي تجيبوني هتا، بس حمدي بدراسته ومستقبلي هي دي بدراسته اللي تبلك
0: كل مجالات اللي ديبكم سلت خلت ودي يا سلام ما تقبل ليك حر انت في مكان اللي هتكيتو وتتقامم سبك عمرك قيس هلا غابينا قرا لا قرنا تفكرت ولا مي
1: كان سميرة حنقلا صنعته قدام ابن برا ومنا برات، ويا ريت انا استاجر من هدينا تبل هتا، لكن اللي كله اللي يديبوني كل همومة دي بدراسته.
0: كوش ندرستي ايك تبتحته الا حد زي كنت بلني كله قول اوجدك لا قدر مشكلات ألبوني
1: لحنت جمال يوم من سرقت تمسعته وانا ديبك قلت اتصلت عندما تصعك هنا من قروب مثل تتفاهم.
0: يا سلام عليك يا سلام وحده يا خانا ابا اشقاري فديكو ديكو مي سميره وانتو بعدت هذيك كلكم مثل الارض كان قدر مشكله ألبين ابا ما نبلك ديك شو خلص ثبت ابطين من ديكم انت تلفون برا. الو اهم اللي بسلامتكم. يا سلام عليك اذا مو دو مسلكه بقراها قرايتنا عشانكم مش هيستو ما تصناكم. ايوه يلا احنا لما نجي استاذ
1: وانا بابرا
0: دعم كافيين نازل كافيين ما يبرر لوش اروح ابي نجي
2: وسمير اسمك كبر
0: دعم سميره صرت تسمح لنا وقت من قبل راح ما تصبر ما تصبر تسردي من بس
1: خلاص كويس طوال
0: يلا يلا بسم
1: الله
3: ما يدرى
1: لك؟ قدرنا لك، أيوة صابوا لك، ديبوا لك حتى أبقى.

0: سميرة يا أخي، قل له كله مثل الناس من نازد يبوك عرفنا قنت فناتيتو
1: أبينا لتفناتي حارة بيه سلام يسني تشيب عيشيتو مثلنا تحالفو تقدر عرفه
0: أنت إجازتك هو مثلنا يتحالفو
1: يا سلام مش أسألكوك
0: أسألكيني لكن إنسر كفوق المتاء قدام بزح متسي وزباين وقلة وحرى شباب بزح بديو يا أخي يقبلني
1: كميتي لقلون من كفراك
0: من يقل لقلوكي بس اللي تحسبي بيه لهم ذاته
1: يلا يا رحمة
0: يلا غلص

0: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام.
0: سلام سلام، كم سما سلام.
1: سلمى،
0: اخبارك؟ كيف الحال؟ كيف حالك؟ يا سلام، شغل كله؟
1: مرحبا. اخبارك؟ كله الحمد لله.
2: معليش انا
1: لا تنسوا شجعتنا في الكون. لا لا سميرة، حتى كم مثل بابا شغلكم مطر يا ليكم وصبروا دهلا إن شاء الله دي بكرام امتحاناتكم لأتمامكم تمام مصل إن شاء الله.
0: يا أخي أنت ما تبلي ليكي إلا ما لقيتكي يقل سلامي سديك وأنا بيلة تريكي أتعبت أنا هذا ذات لجمالة تديدي يا ممكن أنت بلي قسيني.
1: لا لا الحمد لله بس أنت ما زمن قبل ما أتعمل لكم من قبل
0: تجيبوني العزل ليلة. لا لا كم سليكو أنا سلام شكا وعليتك عزت ليت بلي ليكو ولا كيف
1: طبعا كات كما قلت من قبل وده أبوك
0: ده من نمستي داك لبو وشغلك ولا
1: بروم الحمد لله شغل شوية برد لله يوم يا مدرسة هني
0: مدرسة ما شاء الله ولا حفوظ تريد بس لا تحزن.
3: سلام ندري
1: وامتحانات ان شاء الله تعوضكم
0: والله الحمد لله دحلت
1: خلاص معلش هلو جمال
3: هلو سلام
1: ايوه ما تقتلي سمحنا لكن بيني يكونيني لكن قدام الله مثله
3: يا اخي صوت قدام تبي لي قلت لي تعالى سر الانجو جيتو
1: ها ايوه توت
3: كين بلي كين ما انا يلا
1: خلاص كويس مرحبا كويس يلا خلاص مر جبنت فلحة استنى ولا سموركي بونك زافت عم تمام
0: سفلي تعبت بونك
1: ايوه
0: وهو تبون اللي ولي يقول لي بيلت كده تعبت انا
3: بلاص ساكن ولا جماعات عفش هنا منو ذي عفش كيم بالهم يا اخي ما عفش لك الا بدي هو سميره ما تصطب لي كيم بقول كاردور اني اسوم ارح نيس بلاصك
4: انت انا ابا فاضي عليك مش
3: نيس نيس ارح

0: ادريس
1: مرحبا
0: لنشات الله منغوس انصاكوا كنت برمصا
1: ايوه ايوه لا تنتن ما شاء الله سنايا
0: برمصا ما شاء الله
1: غروم الله ما شاء الله
0: ولا رانشي ما غروم هلا زي احنا دي ولا رانشي لا تقن الطريقون
1: ايوه
0: لا لا ما كان فاديات فاديات لهلا
1: ايه
0: الحفر ده جهز كاوزنا
1: ان شاء الله
0: نشات لنا مندرين قلنا نقل كات واللي ما طرف طرف تريون ليك
1: ايه
0: كل حفر ده جهز كاوزنا شتلنا الزيتون اللي جديد
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الله اردتنا يقندا قدام كها من قبل هيك بس ترب دي
1: طيب اكيد كيف نيت كيف
0: ايوه
2: السلام عليكم
3: السلام عليكم السلام عليكم
2: السلام عليكم
4: السلام
2: عليكم
0: ها ورا دراسة كوليت
5: دراسة دحنت وحبست رود بس لا تحزين
0: دحن دحن كله بدراسة دي متي تجارة بدراسة دي متي براحة انتم
2: هلا جوا جنك وجن دراسة انت ما دي دراسة بدل تعرف
0: انت اي حاجة من تفرر كله دراسة نبر مسلاك انانس انانس عوض بهلا هاري ناس شغل لك مكتب نتقسيكا كمبيوتر جاقط واوراق كاتب اللي بلعب رود بقول الناس الناس عوض بهلا اقل السجل وبروح اقول لك عمر سامعك انت قلت الناس اللي بقول سجل تقول دق دق بس
2: عرفت مسك هذا ليه
0: انا ما بقول في الصحابه
3: والله انت ظالم والله
0: راح اكمل انت الحمد فرقت هي اللي بقادم تحت الاطر مدينه
1: الدقيه
0: اللي الدقيه هذه بقادم موتات على الريكه
1: ايوه
0: مدت لي انا دنداي اللي بقول انا صعب تعال كارانشي مندرين بهاش انا اللي بقوله رمان وزيتون كل بقله تعال من اللي اتسيون عند صعنا الربيع من بابور ما يمدر مينت جاي سعد ومنه سكر الطليان جاي سعد لبلا بعبيه الارض لك قدام كان من قد سنه سنه بس حتى مدت من على برعد الرانش كتمنا يقنع عند ودوتو مينت كم سال بعد حل اناس للزابيل على كم سر رايو نو الا الرانش يقنع يكون بيلك بابور باغونيتات بندق بلا يبن كلك عيت لو
1: لا يا لا بعد ما لا تحمي سمعنا
0: يا يا يا يا من كرم قصكين ريك الله يرب العد واتجاهه بس امبل ما نقوس ببعد اموري كنت الرانش بس الا قند عاد
1: انت بس حان تابع بيس بعد عبيك ها سبحان الله ادقامات سمع لك قول له تاريخ مسلك هلا ها
0: الله يرحمه بعبيس بس فتع لك جاردين اذا نداشك على بعبيه
1: آه.
0: كفتنا توت الجاردين اللي صابت لك
1: رحمه الله عليه

0: الو
1: مرحبا حالكو علكا
0: انا جوكو علكا اسايمنت بيو وصار مطبر لي قلت بينا علكي
1: انت اللي تعلكو قلنا مسنيد
0: خلاص اذا تسردي دبا كان لك ولا تهاجك الله
1: دحنكم عند ماما نو سوتي
0: لا لا من الله خلصنا من قبل كولج اللي يستول بالعلاقه نمتك يكون اتصل ديبو والاسايمنت اليوم مسحت زي اللي ضروري يبي

0: جرقدنا هالين الأردت.
1: مرحبا. أون أنتي؟ عيري. كين خرمة؟ ما تكفي.
0: يا إفالي. دكوا يجن. نين أورد هاي وياك جن عن أنتوخ.
1: ها وروان. وروان رو.
0: هاي. عوتي تناب. الناس على الرجوت أورسي ديز نولم. نانا قدو ناقش نيران أكملو.
1: كندا. يار كابينات كاي.
0: إيوة إيوة. يار كابينات على لغة جنتي.
1: الله وقت جنين.
2: سلام. يوالدين سلام. أخاردنا. لقددنا خرلي. قالدنا. بتجدنا خرلي. أنت سفلال دمجدنا خر. أخاردنا. إن شاء قدنا خر. سلام. يقال. سلام يخر. إن كل ساق الله جنا دخر دير سنة. نيس كتا أخلي أنباروكم يفنى. إن كل والدينو أخلا شام بلدو خسنا. كسر في خد كبتي خن لنجلو أن ترجي. باروكم في خن. أنت فك فديكي. أفايت سديسو. أنت خنكم لكي. سلام. سلام يلي جنا دي خر. مرحبا يا جندة.
3: مرحبا.
0: مرحبا مرحبا
3: مرحبا مرحبا.

0: الصحف وصل وصل وصل وصل وصل
1: تعبه الله بهجرونا تتخصصوا كبرتات حبر السبو تلابسوا كبرتات نايز باقوم بار تلابسوا أب تاريخ زلوا أفلتو أب بهلتات نايت حبر السب زلوا أفلتو زلوا قلعة ويكا من نسيم هناس يتقندع لما يتمحبر مالتي مناتو حانت هاجر سرتها مس منسيات يوم حدا جزا بزي مسرت دوك بال أي كلينيو حانتي هاجر ون مسرت مس منس منسيات يوم تزيم منسياتهم كاني خمسة خن بلوت سنة إحنا بزي عز تخص خصو كخنو تزبلة زي هم مدة تاع هاجر كم هاجر كت كسل تخينا مالتي سلزي تي بالجا من البات زي خون زخل تي حدشت مزامر فون بمعلى معيو تقدم حجة بجزء السورة زي فري الحرنا سنتون بستفعل عليه وجلتات نيجا حتى عم بابان والله بفيورينا زفرية والنيرو أبز حجز اللو جزء يجن محبر بفلي أتوكرو نتوم قلعو بزخ بلكات سنة حكو معكاني تات زعبيو أمود ده تحاول تهاجر زخون ونسيات نمفري إذا عندي علامايو

أنا حنا هون أبتو ولدرات كريو مثل زغرنايو ماني زعوات وين تستعوات خا كمي غيرم كتصبلو خم تصنحو تي حدا تصبو نغر نايتوم تمهارو زرعنا تي سيني تومي حنتي نوزبات عوات كلاسي كالوت نوصا زباتات مزيان كعجبا اخلواسي بزح حب كال اجري اني خا تسعيره تسعيركا زبل منفسي ومبزحت اوال ازغن كلهم وحدات هالو ومن نحلم كرا ايو قنيم يم ኣብ ሓደ ፀኒሖም እዮም እቲ ደረጃኦም ከ ርኦም ኣለዉ ሕጂ ብሓንሳብ ከምዚ ኮይኖም መፅኦም እቲ ፍቕርን ስኒትን ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ነቲ ስርሖም ከምኡ ዓይነት ከዓ ተዓዚብና ማለት እዩ

0: روت، روتا،
1: ايه يا بي؟
0: انت عايز تكست؟
1: نمت تكست قالو زي انا بسخه اي تبالي انا استا ما حيره عاترت ترف من دل تحلي
0: من دعي من كنت صحفل كده اسخه طفلت يوم
1: وا يا بي تمالت قالو
0: انت ما لا تيدو انت صحفل كسل على اسخه طفلت يوم نعيت اخوي النمر سخد افلي الكل خي بدو يكوي قبل كني
1: وي بس والله فسك بس اطيبيني بحق دي الزربه خباف كوتي
0: ايه قفي قاع زول كيو سب كويس يحفل كزلو
1: اتاود تسرع انا تقونتين تقورت تنزعبو خسبي
0: بقفك تصفدو حجي كويس بره هاللي زلو لك عرات قديف كابسالو ممكن كاسكي سكون كنيا نيرو مالتي
1: انت خفت انكرت المطاطي كان رو ابيتا زي اللي سلي تفطر
0: حجي مساخي مقياقن من يعني كان بالا اللي ناني عين السخن ما كيف تاخذنا
1: تمالت كاي
0: تمالت هيدو سراخ تصوعي سراي تصوعي
1: نمتي سدرنا نصوع بعدنا نفتحو نقل نجر نمتي سلسي اكل نتولو
0: انت يزفتح زفتح حلن زفتح تمتيخه انا سن بمفلا يطرح لها نفتحو
1: نمتي دي خلاص درخ صوعت ولا نزلها
0: كنفتح
1: وي انت خديت تشكن طريق الكاس كنفتح
0: هجي ما صح حساب يكون ازي وهلو لي الو ما انت مراق وديو
1: ايوب بسمعيت تزاربهم بتا وقت وصلنا مزلخه نجرات تصبح نقول خط عسو خايب
0: كندي في الراد تعسني حرك
1: حرسك خم قال كايخون تفتحنا دكنا خنت يخون تصبح نقول
0: انت كيكونو كم زعبي وزلو يعبي ولاد ود ولاد ندام صاخي كاب حسابك تكون في الخيط في التنيف
1: قدف ايوب قدف
0: زيت قدفت هناتي دحرجي قصكن دمص ماسكن كري كايدلني حرك
1: بقى قصين لمص ماسكن تريني تدلنيها
0: هوتي كحلك النيقي
1: بس كم حل
2: اسمع انا تعمر
1: لك تتقن انك يا خزر لك
0: مش
1: هو ንዓይ ከም ሓንቲ ዕልልቲ ኣመንዝራ ምስ ኣማይት ክዳና ትቐልዕ ጌርካ እንዳቆፀርካንስ ገፅገፅ ምባል ውሒዱ እኳ
0: ኣትግደፍናንዶ
1: ድሓን መልሓስካ ክትሕይኽ ኢኻ ኣነ ሩት ሓንጣልኣነ ብሕጂ መን ምዃኒ ይፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጠኒ ኢኸ
0: ኣቲ ስልክ ንዶ ዓዘፍዘፋ ይትበለለይ
1: ዓዘፍዘፋ ይብልኒ ኣነ ተጠንቀቕ ሓሳበይ እርኑብ ዘረባይ ጥርኑፍ እዩ ፅቕልካ ብኣፍካዘ ዝመፅልካ ዘረባይ ትዛረብ
0: ሕጂ እንታይ ክትብሉኒ ዘለኸ
1: ሕጂ ዝብለካ ዶ ደውለሉ ነዝበዛ ቁፅር ቴክስት ሰደደለይ ሰብ
0: እዋ
1: እንታይ ዋዳ ምስ ሓቂ ባዳርን ግንባርን ክትጋጠም
0: ኣይነ ደውሉለኒ ተደለኸ ብትናት ክደውሉ ኢኸ
1: ናተይ ሕሳብ ስለዘይብለያ እምበር እንተይ ኸባኻለሚንኒ
0: ደው ኢልከ ኸ እንታይ ክትብሉ የ
1: ትዝብሎ ዶ ካብ ደገ ዝመፅ መልእኽቲ ለካ ኣብሎ
0: እምበር ክጠቕላላይ ትፈልጥዮን ይኺ
1: ኣንታ ሰብ ንዓይ ከምዚ ኢሉ ዝፅሕፍ ሰብ የብለይን ሃባ ተደለኸ ባዕሊ ክደውለሉ እዩ

0: خلاص اما موبایل خو مزګ دغه خلاص ناتو ولا له شي مزګ دغه
1: درافلو مو نبعل نعيكه برچق الى رمز جيبنا له
0: مو مدي مو مدي
2: نعيكه منينو
0: تعود تعود تعود تعود
2: بلس كحجسي اذا بقى ناس بلنا مصن حلو اما موبايلسي سمنات تصحف الناس انت حاطيات الله
0: لمن دايرلكي نتي زت فقالكش مسرايو نتي زت صلؤ سبك قبولو يتابعني
2: تسعد ناس نات ما يلصلو يمشي تبهال اذن يبعل عمنا عدمس ناي بسلات ناي سخن مبال ناي مرحنت مثلني
3: صباح الخي ادمان هي ابو النات ناي امازن النات ناي صلاونات كامبر
2: اما تخينا يلدا امو ندحيت كمش انت جمر زوت تتنجر جبرالو اي صيايا كصيايا قالك خلكو انت يتجبر انت يتبنى يتفلتني خا
4: لبام تصوع تيا باي تصوع كتبهيل الا مالمي انت خبر لك امي خن بعد حنطلك هدق لنا زي بلهم غير فطيروا
3: ازكر يا جماعه الكل نازي مقيار مرايايو سوسا سبع عمتات نيرنا بلوخا كذا حكراكي نحنت مع انت طرحهم سوسا سبع عمت زكبروا
0: كني كني كني كميدا لازي
2: كميدو نغوت تس تقرس توفر فارس تمليسكات مسح ناغامشيت مليسكات توفر هذا عين السرح تسرح بس هذا عين السبات تعلل علالك اخاب تماليش تمركز اخوه سلازي نحن تمعالتسي نالقاقم كات نورا كمزي نحن تسألني كسابت حاق قد خدنا هذا عينتي
1: حتى حاك اخوك اخي حاكو اللي رازي هوتنا النابرا نانسي لوطو زي بلو خو
2: لوطو بات حساس بها اخساب زي قبل كاكو خدلو وقزلو تخولو زي رمي تايتي
4: اتي اما بزت بالوزن اللي خم تخوي نسي انا زخول عمتاتي نحنت معلتي اني ريا مالت بقاي
0: لا حصل كيرت ماما دهل انبر ابنا براس لو تتزن برك را انا حلم غير الهليكوبتر نقول لك ما هونتني راجي
2: هو من شو عدت صرحت اني تتخيلكي افسر في حزقات ربي لاند انا برك طعم داس تخطعم دا بلعقي نزع على ما قبار من برك يعني يركي
4: تعرف انك نفس قد ايه اتمعوا تحجزوا له هو هيوسي تحت بحي لي قلت
0: انت تبها لا حلفت تبها لي
5: ازي زقاطم نجر دحار بزازي تقم نجر حدار ذا اكل كفرس اي

0: حجتها ترى تروح كم توصل قرم مجمر يا معلت توصل على تبع المستسددت ما يكونوا في اللي سحيتها هريمة تبي أمك على قص على من دبل مش جمرة هذا مشت شو عاد تمرخ حيزهم مسيهم توم سويت شو عاد تمركب مس الله تريدار ناي ناي ناي إنجل يري أمالتي نبيك مس عندي سوق بالوربل يتواسك نبيك مس على زعل تخيل أنت سجئن نهر درجم بلا شو عاد مع التليتين كترن تكرين لنا نريو بكا يسعنا اللوز بهلق حتم سعينا أشوا عي مع التم كوسا جميرا سيدان زي بالله ما أدي أي خيدا الناس قل زي أم تحرهاري من أيام كأخاب على عدن نفرتن قلنا أمس يوم كمان قالوا جورو حجي أقحتهم نعوم طمم يخيدو تباهيلهم بزي أبيلهم أربيلهم تبقى ويان بينهم تريفهم هاي أبو الحجي مع سوء سوء قدفناو أبا يموت عزيئاتن قدفوا أنت راح تباهيلو بزي أخ أنا دهلك تزازيما
1: مثلا عتتات موفرن هنا مالك نتوفرن ناي ناي ناي دوبوب نوع مدلات قلز قون أقدي الناينا مالك مثلا عتتات قلنا كايدنا قلنا يميرنا مالك لحريو بعبيو زخونتات كم زخون له سوفيتا وين هادي موم كيدوم توبيا وين طراي تليفون مالك معسكر بقولوا حيدا أير حيدا بحرنا توبيا تركيباتو مالك سوفيت كيدوم يب لحريو وفرن ناي ناي دنكالي عيز مثلا وفرنا إذن كاليا عبو وفري نيرو وبرحلو تزيلو الناس نزك على تفايو
2: إزي شعو كاب جنبارات ناب حرقي قوز وردة فولي حيلي أبي مودة تشحن تعتميتن تسعان أبي نوصو كف كفل سراويت زغوما ناي بارا كوماندو بطلون تاتكوينن مجمريا ناي كفل سراويت عصر تشدشته تسعان شدشتن سمانيان حمشتن حمسان كلتن كاب بادشو عطة كوماندو حنت بطلوني سلست بادشو عطة بدمر حمشة بطلوني نيران
3: وفرنا يدنكر مجمري أبو حرقيقو هنا تأخاقبنا أبو حرقيقو مدلاواتي تغيرو قد من مدلاو تغيرو نقومانا نازم الكت مسبحارس تأسر ناي محمباس مدبات تخايدو مسميكا ناي تانكي ناي مواهد سراح تخايدو بزح نمدلاواتنا زحقوزو نتفتات تخايدو وشارشو أبو حرقيقو أتند تأخاقبنا وناي باراكوماندو بطولنتات بخلت تبرقية درجة كمزود دبي تغيرو تقدمي تبرقية ود ممهر دلوا نايم دا ساعان شدشتن بعال بلزا سوانين حموشتن بعال مناجا ود محمد ناي هندسة زيام حاد سلسة وطولهم خيلو حاد برقية ناي ود ممهر يوم لحنا غا حانتي ناين دا عصر شدشة أنا زلقوا تا كلتا حمس خلتا حمسان كلتن ناي جمال ناي عند حمسان كلتن باراكوماندو ناي ريا ناي بارشو عتقا حنت بوطولني نحنا سلسينا خا خم حد برقد اب تحت ود هايله نقوم من والدي
4: مجمرتا عتا باراكوماندو زبال كاكا عادو متي نا باصي زو خا متنيرو اب غرغوسو مياتنا مجمرتا اب غرغوسو كوينا ما حار حمباس يعني كاينيرنا اربعته بوطول تاتنسن حمسان كلتن اساسي ديشته زمان حمشتن تزعن جديشان. أبغى قسم توم حباس ترفنا المليارنا. ترفة تانكن يوم تانكن. أجار موهات كاني أب حرقي كله كينا. سقعتي على كتر قسم الله مالتي. لذي أبغى قال عالم مسحناتي متكعتي إني تعوم وانو تقولي جلنا.
2: كم كان عزيز أربعة بطلونتات ناي تانكي مدفع رشاش بطلونتاتون ناب حرقي قوريدوم. كم حيل بحرون استوى السنة عقمي تسامبيروم. كل زي هادوتات أبي كباب باتس أبي غرغسوم حرقيقو قدن كمستأخاقب مستقبرة نخلي التاوارح مستي نقص على زي سبين مدف سرح بزي زامد ناي بهار محمباس مسكر سمريت مللاي ناي توخسن من كسغاسن متكعن مكل خالن زي أمسولو سلطتات سلطاناتات وسيدن نوصي كفا هادو عطيقوان زي نبرا أطوار بدك كمز ملخون تقبرة
5: أبدا حلاك متكعت تقيرس نتوقوزو الله ترف مرب حيد محرن أجرنا وعسكر ذلوا بدم ساسون إذا خلوا لوت أنا حنا بس أحد جا خم زي كون سقعت كم زي كون مجباريا تا علماء أندينيرا بس أينا نتأخخب تنكتنا قريب ناس لزورنا أب حقي قارنا حدست تنكتات تن تمارا خامنا يسرحيت فنكل حدست تنكتات هنا عتيقنا حدست تنكها كتدال الله نعازدنا مسارحيتات الله كله مسعى زخيد عتقام على تي تانكتاتنا دارينا

0: نشعمكيندودو صورتا جبها شعبية
1: ويلي قبيت قنقع صورة أتخلو ليخي
2: أوه دارقا خليتو قنقايا دحركا بزخبها بسن عفن دعبي تبو غير إز ملكا
1: كغير ملكا بزخبها بعد ناقا تقرنيا زي كيل سهون سهون زي كيل تقرنيا عزين وحداتيم أبوي قديف كامالاتي مهرات حفتي مو دارقا فلاسفانا يسهون يرأم زبلوه
2: أمو مس مهرات حفتي خاطر أخيبكم لو تفلتو كمي كتمثل
1: هاسا الزخري اي كل عنك لاني ادعب يا خيدا بو اجيرا رماني بدا وزع كمي اجيرا خلال يا قولي انت ولا ترأينا خلاونكو تراقصنا نخول كسافة جغط ولو ديلك مسواتنا سالة حويمو سدرانا وان فليت اموئم
2: كمي اجيرو مدا فليت اموئم
1: افتخوا بعضنا جماهير اندينيرو هذا معالتي كلتا تبا ساعتات عريقم لا تمرسو إذن عصبات ودقة باربين تسانيحان تخصو مسكفتالو أتم كتابو تسقطتو وقيهم نسو خاطة سويهم ويزن قس هرد
2: وايد خورميني كبد الدقورة مراخب الوصن برحكي قال أنا قدس علامة هوتات بجو قال أدما أنا خبدات شيئت
1: والله بلي

0: بس خلق حيل دبدب جميرنا اللو أمسلن تالسكو عسمو
1: نادي
0: تالا تودي كيرفت أندرتو هايسكو خلقها أندرتو أتا منيخا عنجا بعال مني بزلو وردة
2: قبيت وا رخبان علينا هتا
1: اوه

0: 이다 다리 자리야.
1: بمنفاس مصور الشفاء بالسقام سقانجا هاي مسرع قلسي
2: يا الله يا الله سلطو كسابتو مالسنا نبون قبر اللهم نمساسنا عنجان ابحاد ابلوهم نتم كالتكو خمي جيركم السلطو قزيب اللان يا الله
3: حري حري طوالي

0: اتغدي وادي شفاء تعال اقعد يا قدر تعال تعال تعال
1: هلا
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ه

0: ብምክንያት መበል 35 ዓመት ፅምብልና ፅነት ሃገርና ንምኽባር እንቕርቦ ዘለና ፍሉይ መደብ ሙዚቃ እንሆ ጀሚርና። ሎሚ እውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ኣብ መደባት ኤሪ ቲቪ ክቐርብ ዝፀንሐ መደባት ከመይ ክትከታተልዎ ፀኒሕኩም? መቼም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበርኩም ተዘክረኹም ከተሐድሱ ፀኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ኣለኒ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ድማ ታሪክና ከመይ ከም ዝሓለፈ እንታይ ዝመስል እዩ ነይሩ ድማ ዝያዳ ስእሊ ዝኸውን ኣዝዩ ታሪካዊ ዝኾነ መደባት እዩ ተፈቲሹ ናባኹም ዝቐርብ ዘሎ። እንሆ ንሕና እውን ናይ ደርፊ ሰዓትና ስለ ዝኣኸለ ሰለስተና ፈጡም ሰዓደ ብምዃን ደርፍታትና ንሎሚ ኣሪብናዮ ዘለና ናባኹም ከነቕርብ ኢና ማለት ካብቲ ብዙሕ ንሎሚ ኣዳሊዩናዮ ዘለና ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ኢና ንዕድም። ሰናይ ቅድሚያት ናፅነት ክኾነልና ድማ ንምነ
1: برنامجنا نبت لنا لكفنات حليت قلنا قدمته قل كل شعبنا هي عيد بكيتوس عيد دي بنبل دي برنامجات قلنا تعديته دي اوليت حلات لدوليت ليت قلندر انا قلنا قبلت بدما نقول كل قبيلنا عيد بكيتوس عيد.
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي المشاهدين ارحب بكم مره جديده في الحلقه الموسيقيه الخاصه بمناسبه عيد الاستقلال المجيد السنه 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. احب اهني واكرر واعيد لكل شعب الاريتري موجود في الداخل والخارج بالمناسبه دي وقوات دفاعنا الباسله واقول لهم كل سنه وانتم بألف خير.

0: بمناسبة عيد حرية الثلاثة وحمس سنة عيد حريتنا لنعيد دي بلهلينا وكتو دي بلنا تركب قول كله قبيلنا عيد بكيتو سعيد دي بقنبل أزيمة برنامجنا التلال لله قلندات لينا برد أزيمة من حالية ميدان قلنا فكري كونيني هتاما حلاية عباي فنانتنا بخي تعالي كبو دالات بل هتاما من دي ميدان لا فريا حالية حتى حلاية قلت بقتو قلقنا رأياتو بتقمان هي قلنا أقبلكم تو.
1: أعزائي المشاهدين حنمشي معكم في فاصل غنائي جميل الفنانة الكبيرة الفنانة الجميلة بخيتة علي كبودة عنوان الأغنية. فاطمة كانت قبلي كانت كلمتكم عن الأغنية، إن شاء الله تكونوا مشاهدة ممتعة معنا.
2: كبحي أركايف إري تي في كبرات تخطات التنا سنيدو زلو تحصتات مجم نقلك فاليوخم تعزو زلوخم كابتوم تسنيدو زلو درفتاتنا دما نبخم نقرب لنا أب ممتعنا تسنتنا دما سند حدا كابتي أقرداسي ينيرو مخنيات إزحجي أبلو مخوينا نعزو زلنا تاريخاوي زخونة درفتاتنا نتي أب كتما زنبرة كمون أب برخة زنبرة نحد حدو ترراديو بدرفي بقانق أدرف مالتي بحافشة بسنة أب ممتعنا تسنت زنبرو ترى زغلت اسلا زخونا هاقران درفتاتنا زيادة كالوان درخي يقبرو حجون كبرات خاتاتلتي كمتي فاتو من سعدن كبلو ازلت انا حانا بقديم دمساويتنا بخيتا علي كنسا قرينا بعينتو بزحو اميداز دارفاتو مدرفتات ازيوم بركات ازباليوم انتو خونا قن كبو داينا مريسنا زلنا كبرات خاتاتلتي نواخن سكر

0: سباتنا دمانتنا حنتي لتبل صغرى 3 و5 سنة عيد حريتنا نعيد لنا كما قلت لكم لتفنات برنامجات لتقدم لقل الأقل يتم إلا شرح حنا ما برنامجاتنا حيلاي أسككم نقدم لنا وكما قلا نتابع على صنحنا بهالتو دي مقب ناي حليتنا وورق الشايتو ندع عزمنا ذكرياتو قل شرح قدر الفنان قل قبا قدر وبلد فناته دي فن هلا وبرده هي منا لا شرح او هي زياده دي بحليت راي لبوم هي قاشا كم نعزم حبوره معنا ولتقدم هلا يوم قاشا قل هلا قناتو لقى شيء من كم سال قبه بحبر عند قبنا تبقينا رأي بدقمان أسنا دي بلا قالت مناسبة تبتحينا دي بنبل زي ما مسلنا قطها له سيد شعب بعيدا.
1: أعزائي المشاهدين نحن طبعا متواصلين معكم في برنامج الموسيقى الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد وزي ما قال الزميل تفاطنا حيكون معانا ضيوف ووعدناكم دلوقتي حيكون معانا ضيف بس مين هو ما حنكلمكم حنشوفه كلنا مع بعض.
2: قاشا كن عدو مينا كابزي بمقصال كبرات كبرات انتحاتا تلتنا مخنات لايك أدم درفي رزنة نيرو وطعمي نيرو كساب حجون تمناوي عيكونا نزب الزربا قلو عبتي وانتي دماء عبتي تنكر الزنبرة وان درفي كمي جيرو ميمسرحو نيرو مالت ناك أراربو أبقطمو أسرا روحون طبلحتوهم انتاي زمسل كبرات كبرات انتحاتا تلتي كابزي بمقصال عدي منايو زلنا قاشا ويدما عدي منايو زلنا قاشا من يكتكون من يكخون حبيرنا هنا كنكتاتل اب هاغران درتاتنا كابتي بزوح اب حنتي
3: ناصنت كبحال كله اب تناصنت انت يالو لنا اب تناصنت مسواتنت الله اب تناصنت انت يالو خرتت الله اب تناصنت انت يالو بخيات الله اب تناصنت زحلف نوعين خمس زحلف مسجدلات بزيل كخت قلص يتخلني خا سود سبد ما مجرشات اليسو ناصنتو حيزو افلو بن في عين غيج يتي قالسي زبير تادم ابز حلف نيت عمز اب قالسي حلفو اب قالسي حلفو لو كان مسوات ندقفل اسلازي ني ارتراوينا ناصنت كم تخال علامات يكون قالوت علامات اب شحن يمتو هيبو من ناصنتهم كفا بيلم كما ناصنتكم يلم ممكنو ناتناغي نكلي زبلون انت عندي حريلنا اب توش ناصنت زولكو خمس جدلات زولكو خمس كراتات زولكو

ضمانتنا سباتنا حنتي لا تبل سقرات فنتوي برنامج مناسبة عيد حريات لنقدمه على ناقل إلا يوم دي بالله تامم هلا أقول كلكم هي إن شاء الله تابعكونا تقبوا بلو قدمنا برنامج فرحان ولو قام قد تبه هي.

مرحبا بكم ودلتي بليكم قادرة سلامة تبتحكم حيسا وحيسات متقبلت يوم أسر 7 مايو كل ألف أسرة وسستو ساعة السمان قابلنا نايلة ساعة أخبار قبت عدوى خارج قلت قدمت كما يدو برس أخبار قل أستبدأ أسر وصال ساي مهرجان كلية مرة علوم هيك حد غيه كبار مركز دروس من الشقالة بعد على درس يوم زياد متوحم شاب تحرو اتعن سبا زياد كل بيليون نقفة برنامجات عمارة عباي السرقلاء طيب أخبار خارج من تعدي إيران بخليج هرمز لتقبع حركة مراقب خليج لا خصص إمام قبل تشرح قبطو أمرت إسرائيل منطقة غزة اترس وقول قائد لأجري تقتل اتفاق أبطرو الزبط لكيد قبطو حماس شكيت ورواندا مثل جمهورية كونغو للأتراك بحدود كم دبطو أمرت أرس أخبار طبعا نحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم ناي عادات ريادة وفن جقره لكم كم عصر وسارسي مهرجان كلية مهروح علوم هجيا عدقية سباتنا دمانة نبت بل سقراط دي بيوم عصر سسمايو قبا مدير شؤون درسا ممهر داويت هبت سلاسي دي بلا قدم كلمة مهرجان كاتما نايلة سنة تامت لا قب جقره كم تندي حبرا دي بدرسا ناي مجاقرة نية فتي عادات وسدايت حد للأسبق سبتو أهميتو كم يكون شرحا لبشكل جقره لا قبدي بأكاديمية تاريخ عادات وريادة لركز برنامجات كتب بحث أفل ببس جقرة تحليل وعف الصور لكم كم علام مسؤول محبر وطن شباب ودرسات دي بلا كليات شاب كابيل تقليه بجهته فنقة درسة وأفراد أما جامع لا قبي جقرة قدرت وفطر درسة لتاين ولا تحسوسي وفقري تتركم منه كم سلهلية شرحة وكيل عميد كلية دكتور برهان قلت لقدمي تثبت بقع مقدرة شباب لا لركم على فهما دي بدنقو باب أفراد مجتمع لا تعوتوا جائزات نسؤ دي بلو درسة مجال تاريخ هرميت اندى قبوه جائزة فنتي تركبو كلية مهروح علوم هجي عد قيح التلة سنة اللا زياد كل 1500 درساي بالطاق

إقبال تعلها مركز دروس من الشقالة مثل وزارة عمل ومنقف اجتماعية عند تعاون مجالات كهرباء إلكترونيكس قريب عجي وحسين وتكنولوجي كمبيوتر لا أدرس يوم 53 شباب دي بيوم أسر 4 مايو أدحرا التلاع أسر وأولا إينات لقب عادة مدحرات نايب مركز مهندس أخليلو أسمرهم دي بلا قدم كلمتكم فدرالية شقالة إريتريا بعامة مركز دروس مهنة شقالة باتحية فنتيت من لتفنات الدوارات عدنا عند مطولة درسو لتكبت من مهلا من ساب عيد دورة عند أنبتلة برنامج مثل وزارة عمل ومنقف اجتماعية بقبت معاونات للسرقال كمسل هلا وعدد درسات دي بزيت من كمسل هلا عندي حبرة دي وراتاتهم لسدوام سب شركة شقل حمدان دي وزارة عمل ومنقف اجتماعيات مدير قسم شغل السيد والد يسوس اللي ساب جهتكم فدرالية شقالة إريتريا مقدرة مهنة شقالة اقل تتوكل توديو الهلي جهد دي بحرار عبود اقتصاد دور كم سلبو اندى حبرة لدرسو دي بشق مجالات دورهم اقل عبات فاقدام وزارة تعليم مسؤول قسم تكنيك مهنة ودروس السيد تسفاي سيوم بجهته دروس مهنة ابدمان لبه عبود دور عبي كم سلبون دي شرحة اقل تقدم اتو اتلحبر وفكم فدرالية شقالة إريتريا قبل هلا شقل حمدان الدنقوبة دي بدروسهم لفدبو جائزات لتحيبو دي بهلو ابا درسو لا فرع فيه تقدمها تقليم عن صباح التحالف سنوات حرية حكومة إريتريا بفقرة برنامج بزيادة كل بليون نقفة وراتات عمار كمسل سرقلا مدير عام قسم عمار بناء السيد تخستي أسقدهم حبرا لما نعبرت شعب قلت سنمة مدات كدمات قلت أكد لاقب برنامج بناء مؤسسات كدمات اجتماعية وكزانات الداليو تقطيت عبوت مداين شقيت سرقياتات وبعد لكم كمسل تفهمان بأساس اللي بعامة زياد 4 مليون متر مكعب مايلة تثبت مت 4 وحتى كزان مسعة وحتى مؤسسات تعليم وأربعة وحتى مؤسسات عافية لتبنية دي بلية بزياد 10,000 هيك وراتات تخطيط كمسل فقر ألو كمسل هما زياد كل ألف وكلمت كيلومتر ترقياتات ردمية دالام أمبل اللي اتقبت مدينة كرن 10 وكل كيلومتر ناي كاترام ترقيا للشقة تلا مثل كل المديريات للأتراك بترقياتات ردمية شقة لا برنامج قلة عود كل مؤسسات حكومة بعامة مجتمع هي افنتيت لا ودو دور لا حمد السيد تخسته دي بلا متسي دي وكد جهد حبر لعب برنامج قلة السرقة لسد مقدرة مهنة والسوق كمسل هلا أبرهام مدير عام قسم عمار وحرس السيد تخصص كدوم ديب دنقوبة لتشرح برنامج أم متابعة قسم بناء عمار للشقة اللي تقمتن دي حبرة بعامة للشقة برنامجات عمار هي وبعطوف كم سلتو أبرها دي مديرية كرن حد سمان ورح بشكل جغرال التلالة وراتات عادات ريادة وعافية مدارس دي بيوم 15 مايو تما مسؤول عادات وريادة أستاذ رمضان فديل دي بس معي كلمات لبرنامج كفلنا إلى باق عام وسهل حام درسه أقل لفرو قبل لجهد كم سلتو أبرها التلا أقل أفراي درسة فداب بتبل سقرات قبل على الجغرا عادات بعامة 1968 دي بريادة 1733 بعامة 700 وزياد 100 مدارس شاركوا الدنقوبة قل درسة فدابيام جائزات وسب شركة هي شهادات حمدة هيبام التل جغراتات مدرسة لصالي هرمة سنة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس اندت بهلت تعوتت أسكلا طابعوا لا تنحكم أخبار كما تعطح ولا متعديتي بأخبار خارج كلا قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنات عدي إيران بخليج هرمز لتقبع حركة مراكب خليج بباكسس لأدالية إدارة حداثة وقت قروب كمسل شرحت أمرات مجلس رئيس وطنياي لجنة منقفة وسياسة خارج إبراهيم عزيزي تامح براي ميديا تنشري كتب لخليج هرمز من أمريكا كمسل هما من وأسك مينات إيران لتقبع حركة تجارة مراكب قلت تتكرع التقبع عمليات للشاركة دول دبو ديب انتو كم التلالي حبران بأساس اللي دارت حداث مثل إيران لا تصادية دول وبا

0: صوت هيبة صوت حالة سمعين نجات ولك إلا هاشم من أدوبو قيرا اللي سالس ورحوتو إيه لتهاجك مسنا وهو قتيل هيبانا بس كتب والاتصالاتو وبرسو ترفع ولس عقبه قال انت اللي بكاريه تقول ليكي
1: لا بانكي تحالته انا ما سن شغلي هلا قلت امري الا هاشم مسحقاي ومتلياي وبرق العلا هاشم سعي لي تقابله بس كل خير يدي يديكم
0: هي بكره كوكو اللي ولي انت قدام قابدي بحال وانت الاول دوتات اذا بس انا شيك قل لي سوق
1: لا لا لا لا حتى هذا اللي باطي لاني تشاغليني توبي كون ديكون دي فتايتو قلت لها لا مسلي تشالا لو وينكم صلوا مسلي
0: مي مت وين نجات فتايت بو ها مت مسل كرمت امك فتح البي ريان تم حجار ومدول قل هدايات وبيلك
1: يا حالته انا مع الهدايا يوم يامر وقرمتها وكفينها الا داليتي اللي يكوني لكن فتايت كم بهاشم متاكده انا
0: هيبو ولاد الزمن انبل فتيكوكا وفتيكني هداي لا ترى بسادهم وبيكون بس
1: هاشم انت قياحته مثل من كم لقتها من قوادي بنديكون سرم قال لكن حطي اتشفروم اوالد قريم ودارسات ندليا كل بعدات يحر بس
0: كي هنا علاتا لا ابو هنا سا ابو هما ولت انت تملي احلى اقل يكبر لكن كبر وعزة نفس عاد ما منك بس لا يهديكم اقل يا من قبل ايه
1: حبي انت قل السالك يا اخي زمانكم من كل اوالد لمس الكل عليها وبالذات من كل الاوالد ذا قريم اوالد حتاته وعماته وحلوتاته انت عجب كيف هذا قلت هذا
0: كيف انا يعجبوني انا الزمن يا قلت امري ابقر مكي وبادبيه

0: ያገረና ዓለ ተልቡኒ ለወራዚ ጁከት ወለት ዑስማን ለጤና ዕጥር ወልባን ልብሉና ኣሎ
1: ላኪን ሃሽም ንኣብሆይ ነስኣኒ ሚዛን ሓልየ ኩሉ ኩሉ ይርዓ ረቡ ክተኣምር ረቡንዎ ሰለስተ ዲብና እንዲይኮን ሓልተ እንዳሓረ ወንዳ ከረዓላ ሓታ ገይግና ሕሉት ነፀብጠ ኢሉ ምፀና ከራሓና ዲበል ሸፈር እንዳለየና
0: ድሓንቲ ረቢ ለብላያ ትገቢ እንትበስ ቅሬቡ ወትሃጂኩ يمكن لا تبيتو بالكل السلاق
1: بدير لا تقول تهجك مثل يالا اذا لكن مثل كل لا نهجك حد جاي كنا وسك
0: تمامن
2: بلاش اكسو الا هاشم لا يعمل من باش عشتنا لزيري هلا وكم ما مثل قدامي تتهاجل بيلو ركب قهوه من قبل بدامت كم بدير تهجك مثلك لتقسى بس وبين الاستناتن ولا تنافس وتمقب ساعته قنح وبرف لبالمك
3: ملي هاشم ناجي هلا أول لالي ما بس بزح سكبي هلاني بيلا إلا حسان أو الدين شموم هلا أو ما نفرت منه كله بس رب الله قرر متبال
2: أنا هي مالي أسألي هاشم شام حتى بس قردم قابيل هلا بلا ليكو
3: اللي تعب على انتات مالي شامات كنو ودام أسلك أنا اللي بس كله كله اللي تفهمني
2: يا أخي من شام ده أبي حمام ما هذا نوس وبالذات بورن كرقب من ده عذاب تبلك لك عذاب بعلي يبلع ويستي يسكبيك أسن قوامام ليت أقب لك لك
3: أنت شامت من فير قدت فرات حراميت بورا انكر وبورا وبكال انكر اللي تبال أنت فقر انت انت لتناك ستة هلا ولا فتية يا أخي ما لك
2: ساق الليكا شاك السوق انت ما راك حفون ليكا عدت بروت تلو نسل معنى الليكا من وربي بتلعت عجابع لك وجعنا هي قدت أمر اللي بورا انكر بكات الليكا هي انت انت فتيكا تحكو هي فتيتك يا هتف فتيكا وانت يتفتيها بلجيت
3: ما لي اللي تاتم هلا أسانا اي فتيكا يتفتيكا أنا لاتو باي باي صنع صنع هاشم نو صبر اسو تلو بلا لا ذو سن مرمر يا دكتور شامات ليت ما تك الله تم
4: هاي هاي هاي كيف
2: تمام تمام سنه مسا سمعني اذا اول تمام نتحضر له ومن مشكلتنا سالناه بتتقدر النجم نسديوت
3: مالي مشاكله كما انا ابلع لك قبل من قبي تق نسديوت كما انت تبلع لك من قبل اكيد انا لا تبس دعلي تودب لكم يبي
2: لا انت دالي هاشم وهاشم نعم نعم سنة قصة عليك البين كهيتر
3: هاشم هاشم أبانوت نعم مسنا محبر ومسنا أفتر نعم سر قصة
4: خلاص تاكانا ما تعم بيلك أها تم مكتبك طوال هدرة ما تساكي مشكلة تلبوني طوال طوال هدرة قلم تساكيته مع السلامة يو مع السلامة باي
3: دكتور شامات هاشم اللي نترى اللي كانت تيلو لزو حموم هلاك عيون بل وشامات لكن لا سعي هلا بل
2: أنا مالي بس نصعب على شامت متاكد انا ديب كريم نشام ما تعلم بس
3: ما لي ريشاي انت بس اللي بزح ما راسك كنا وديك على الشام
2: متبل ليك شام ناي سلمى يا اخي قل عيني نبلك لباشك الكف عزيك قلت امرنا
3: يا رب منا لباسو مو بشامات لكفو ولباس قدام الكفو منو من جينا كليبنا قروش وصينا نفنا قروش قدو يا كم بلو
2: صينا فروش بس صينا فروش مش قروش كم بلا قروش صينا قديم انت
3: كم بلو تعينا فروش وتناناتو عليك هلا قروش ربات قدام كندك كريكا كأبكبت وفكت كتنا عند تعلب كا كا كا عند تبل زنكا سن السن وعنكا سن تري وانفكا سن زينة يا أخي ربنا ريناتو ربنا ريناتو ما يتركبه
2: يا ريب على شامة ما لين نتعذب على أم علا يلب على شامو سينة بلوتا يا سلام كفرة رايح مسلك
3: انت اللي شامات قلبت كل لبك ليك قال لنا هيك ليطات كمل يا اخي بقى كده

0: الله جل جلالك مولاي هاكميل الكل كربت وقتال وندو الليتات انت حلفه 350 سنه عيد هرياتنا قلنا عيد ندالها اللي انا ما شاء الله وتبارك الله
1: ايوه
0: ايوه امتكوك مولاي الحلفه تريك كمي ما تتكمل كمي ما تتل حلفه
1: سنه ليك اما انت حدار ما انت سنه ليك كبر فوكو واخبار موت وسجن ونابيات مي حلفه كل حلفه
0: فعبد الله عبد الله دي بالا ركبه وكقوم انت ومبدي
1: لا اله الا الله
0: وزابات وقتال وقاعفات سبحان الله هل زمن اللي سنا يرب حلف في سنا يرب حلف في
1: هيك حدار شعب نتريا ابزمو بلهبته حريته امس اللي يكون اقل بداول يتحسبت على كله تحسبه لكن فاشل هيك حدار الكل جرايم وعذاب لحالفنا كنا كما مثل
0: عبد الله.

0: اقول لك
1: قاتلوت عائلة وجمود وعشومة وندحر جيجو وجرائم أسمرة وطلق روبي يحدان اللي قاتلوا الشعب لما لا ما لقى ها اللي في المنى بدي أباي ما حد قمت لك حتى هذا يكون
0: عبد الله عبد الله عبد الله سني حد قا سني حد قا أقل بس قديرة عونة سنبات سلام عبد إبراهيم وأعمل وكد به
1: سبحان الله
0: وأعمل وكد به ولو معال من سامة يتكلس
1: لا إله إلا الله ما انكات ولا كل حاجة سلم من اللي بيلي بدي
0: أيوه
1: ندحر جيجو وجرائم أسمرة قلت لي كم قدام قاتل مثلا
0: سبحان الله سبحان الله الا انا يا اسمرا كميل انا يا اسمرا انا ما سنتذكر وبلبن الشهر يا انا بس كديره كل روس بس يتبدا من يا كميل
1: سبحان الله كم بلوم لهم يا كم بلوم اسمه وتاتهم قداد وطواشيهم وعند اقهم لهم طواطل مثل اكوادات ونوزو جنون انتم جنون ومن كل ريكا جيب وماك واورال بهذا مكاينهم حنرير بلا من قبي اكيد ورسم ربنا على الشعب
0: الحمد
1: لله لهم براد حريات لكن إيه ما شاء الله تبارك الله رب صديهم اللي يكون اللهم قمونا طلعهم ثم من قدر الله
0: عبد الله
1: أيوة.
0: عبد الله
1: رب صديهم لكن
0: رب صديهم
1: هذا حلال قلت لك
0: أيوة.
1: من اللي بيالي يتبدأ لتبلاش رب من الليل إنه داق مية
0: بزحته بزحته كميل إلا لنا يبس قديرة اللي بيلكات لكن بلبن الشسة بتكميل كل رأس من اللي بيتبدي عدنا يعني من كرنا قل الشنة كون ده بيلو قدور أبوچا كين فرحين جيسو أبي اللي فرحين بلكات اللي يكو باك بس قديرة تكميل
1: اسمعني أما القاتل هذا بس قديرة أنت دي بقى الكبالتو
0: والله أنا لعم إليها فرحين عنكو كميل فرحين لكن من اللي بيلي يتبدى سكل هذا اليوم تشن ربيه شن ربيه الله ابويا وكلوت هو عبد بيتنا لا تحوي يعني مسل علو مسل علو ابويا ام ما قارب قبي ماتين ام بلا كرنتو كميل ام بلا كرنتو كل راسه كتفرقو يقدر
1: سبحان
0: لا لباسه ولا نفسه كل لبس يعني دم ليه تقابع دم
1: اي والله
0: وتيتاتو نفر رافع على الله لتيتاتو رافع على نفر سيد حويه كم سلط حرام اركان
1: لا إله كفو كفو كفو اسمعني متى بالليك وحري وحري
0: أبويا قال رافعول على نفر كم سلكريو هتوما مسكين سن يعني زبوط ثبت على دم سن جاي اسمنا على كميل
1: الله
0: وباه مسكين يعني ديب كفالته
1: الله
0: ديب كفالته دي بعد لعلت باكستان دي بعيادة كير ثبت على جلسة دايتنا يا حكايم قال ركب ندت بهلا أبويا دي بوم جيسا
1: الله
0: دي بوم جيسا كميل سعيد حوية بلاك اللي يكون سعيد حوية الله صار لقات كل روسي على كميل
1: الله الله
0: ولا كبدو ما بكيت علت
1: الله
0: لا كبدو بكيت علت كميل أنا يعني حالة سعيد حوية تقول دلن ده ببا دي كم سلطماتم كو كميل حوية لنفسه كل برد قابت علت
1: الله الله
0: برد
1: ايه
0: وكل لقروبي شاي شاي قبا
1: الله
0: الله سعيد حوية دي بقبا يتأيت آتنا والداية دي بنتو كم سلطرحمة حرام وركلس
1: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان وانا الى وكيف كفوت
0: هتا ما انت مسجد مسلع دام لبشبابيك وباب رش رشوه يعني مسلوم كم سل موتو ابو شويه كم سل شبه حر داق ما ين
1: هاي لا
0: داق ما ين كميل
1: لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله عباش شرب كفوت ثلاث ساعه
0: ابي
1: شرب عباش سبحان الله
0: كل راس ابي الله عباش شرب عباش كميل عباش شرب انا ريك من ود سنه بلاك اللي كميل أسك الله هذا اليوم أنت كل رؤوس من نجاة جيد جيس
1: كيف جيس
0: نجاة جيد جيس كميل
1: لا شنو بعبا هذا
0: عبلا
1: ما هي جيس منك
0: عبلا
1: لا هي لا هي الله محمد رسول الله
2: أيوة لسه جل لكن من يديها تلامك قال علي انترفيو مسلمني

0: ሽም ወልየ ሚት እንታልካ ተቦትካ ኢተምም እላ ያምል ኢተታጅካና ወቀጢ ኢታይባና በስ ከትብ ወተተስል ወበርሳትካ ትረፍዕ ወትስዓልየካ ድሓን ለየካ ሕልብ እየ
1: ድሓን ኣለይኮይ መድሓኒት ሻቃለይኒ በስ ላ ያምል መስለይቼ ዒድ ናይ መትወላደ ሰበትሃላ እግላ እግለ ምግፍትሃ ኣባኡ ምህያብ እንደበትሓየርኮ ካባብ መስለ ሸወቁልለይኮ እንዲኮ ምሽክለ ተለብየን
0: መስኒየቸ ትበ ምንትሻቀ ላኪን በስ ኣሽርዎ ኣደለየካ
1: ይማኩማ ቤለኪተ ምሽክለቸ ዋርቴን ለትፈትዮ ለትፈትያ ኣሽሁር ይኮን ሰኖታት ከማ ትሻቀለ ግሉ ሻም ፅናዕ ትምሽ ትብሊና ኣልክይማ
0: ማሻላ ማሻላ እሊ ከይር ዓብይቲ ይኮን ሕልብየ ከግልሚ በይንካ ትሻቀልቡ ይተስእላ ናሕናማ ግንስ ደየካ ውህዳይካ ይሻፉ ግግንውደግልካ ሕልብየ
1: والله ما لنده بديت منيه يكونين انا لكن بي تمامكم اتبطك حرب الراحه السلوب
0: احلبيه كربش قال فتو هداي لي ديو قلنا انا لا تا بتحسب على المحلبيه اجهيني بس لا هي بلو لتبل ليك هي فليت
1: فليت اي ما تحددي بمنا ولا على شويه
0: منا وكين قد هاي بلا يبدهب صافح لبيه دهبنا يبا
1: يا يا يا ده ما بس لو حد لو حد منوك
0: وكين حكو حزين لا تا جركب على الحلبيه دحمت لها كين حكم بتحناون الدقدي بحلب
1: ابشر ابشر مشكله طلبي ما بس مشكله طلبون
2: ابستل الا هاشم ود ملها هيكم ابدحني هلا عين الناس الذي ببيله اذا انتم سلب حسين اكان مداويا يسبوا افيتوا بقولوا
3: سبحان الغادر مقبا اذا قلت اروب شنطته درفا لغندل يري عليكم ادم يرديو
2: الا شنطته من عيصاتي تتكري وسكابه معل ولا لا على بوت بامه امبل وهله واندت قلبه بتليفون لتهاجي يبيله ودولي دولو فجر ازلي نغوتيكو
3: والله ريكي يا مستر انا ما الحاله كلي عيبتني قايره دي بشويه لكن هذا لا قابله مثل يالكم
2: امانكم تو هاشم سلام لبل لتهاجه مكر وقدام سد يوم لكن كل راس نقم يلبل وقدام دول مصو بابو دب
3: سبحان الله
2: ودب جباي دول ريكا ادي رفع تحلف له بالمنكه از اللي جنا غار امه مداويا الحزاله
3: والله قدم دهن على ذي الحق بعض هلا ها انا قال حسين نركبكو بس مشيت هاك
2: ستال لها ما اتبل هبل بيلو نحنا قال اجملوت حرياتنا مسلا انس عدالينا قروش اند اتفاجرنا مع الحريات قلنا تفاجع حزينه كذا كلمتو 50 قلت هبونا حزيكم
3: ولا مشت انا سلادي قال لك لكن متي دايهاتو ها اقول عائله الشهداء مسكونه محارب قلت زياد هذه عليك المقبي انا مسكني يشارك
2: احنا هذه كم سلا يكوني حتى نعبل اللي تند لبسنا وما دفن دحردنا اقل نتفاجع
3: مشتل انا سلادي قال لك لكن عيد حريت ابن برا وبلببس وبزاد وحفف هنا تقمله دمير كل ريح كم كر اسره الشهداء ومسكونه محارب يقولوا من سد ومسلو من تولايس ها سلادي بس بس انا سلادي قال لك من انا يا خدار كلمه 50 سي لكن قال لي انا سلاكم سلو لكن لا وكم سلو بينا ليكي بس لو ما تشق مي انت ها اسيلا
2: سني
0: نجات ولتشي التل حقير وقت اقل هداي انتو مسانيتكي اقل هداي فايح وعمور اقل الدالية
4: حالتو قلتت هادوناتو ولا ميتو
0: انت عبال كير كتت هادي حلبية ازاي اقل هاشم اقلو قلن هديتو
4: اه هاشم تبي حالتو
0: ايوة
4: هاشم من قلتت او قلوتو
0: هتا ازاي قلنا عمراتو لكن بس اساناي همو هم هداي وحيط اي قبا
4: كأمتي من بدير امرت عاركو ولا مي
0: انا ازاي امركو لكن بدير امر وازاي فرحو وهدايو نتني ايش بس
4: كسمعين حالته ابانياتكي وحريانكي نسيت ولكم من قد قبات حزي
0: يا رب لا بلا وهتو ولاد ازام بلنايكم بدونا قدام اند السمع
4: خلاص بقى حالته انا رأش وجع من سبت لكني اندنا ساكو جلس كبت
0: ورأس كل وجعك وكل وجعك اند يكون هاشوم لا تا يهلا قلكي رب لا ريني تهشومي مثل مرعاتو وبسماديتو وبسيفو ومثل ما زاتاتو

0: ظالم حسين اللي حطان لا مشكلته كم على داقه ما كنت قبيت بلي يعني كم صلاته
1: انا لبي لنا بحسين لكن الحطان انت قدام بدي بعينا الناس بس رب لا قرم يجبله
0: سبحان الله قادر يا رب نوصل لك قد احنا من باسلم حسين ما حيس ندنقمه ما حيس تبلي
1: شيك نقيس بن اداوي يا حسين هو
0: شيك يا حسين كرهاش ما يوم تسك شيك الكركرو كما لك سمعنا الحطان ذي
1: انجبروا وانا تحالي يا حسين حاسل بدي قدام بي لو كان حسين كل رؤسه هقي قدامي يسمع ودواء ينسي ازاي إذا قدمنا تحالي
0: ولا رب خير لك أدر بلم حسين
1: تلفوني لا تتصل هلا يكون
0: خبيته دي
1: تمنيت تمنيت
0: خبيته
1: هلو الحمد لله سنو علت أما تأكي حلبي أما تأكي أدى أما تلاكين أقروش واسك بسيتي بلاني كلاس مرحبا
2: سلام عليكم
1: عليكم السلام
2: يمه انتم بعيد حريت وبعيد وطن يا عادنا مسامسكم روشي تتبادون روش اولاد قل مقل لا مساكين وقل لا ابو بيت هيوبا
1: اللي بجرات يكون حلبيه هذا اللي تعلق نحق لك بس نحق لك انا اقول له ابوك مشكله تحيلات ثاني ما تقبل لي كان دس لنا
0: هاشم امك سنه اللي سمعنا ليك انت يعني سلام سنيتي تبل ويتتهاجك مسلناك بدير كويت السحق ودي مربوشه انت تتر ايه بيت مراقبة كليتنا ميتة مشكلاتك
2: أنا يا جماعة حبت مشكلتها لبيين كم سلق الميلة بيلا عيد ما تولدنا يا مسنية جهلة وقلت داله ليك وابو مشكول ليك فبعد لكن الحمد لله حمام شيكة لبيون يا حكيمي تشاق له بس
0: أيوة كل فتايتك كذا إلا فتايتك يعني من البولة وولد منتا إحنا قلنا آمرة يعني بواضح تهاجك مسلنا آمرنا من قبي يعني نحزيك
1: عبلا أما نوت أبوك حلبي من توا ولد من بس أصلانات حنا يا دي وقت شافك أذي نهدي أقلك نهدي حلبي
2: يا جماعة بس إلا فتيجي تمام تأمورة ومسلكم اللي أزاد حن فجر أصلكم ده أنا زم عليه شافك اللي فشغل له هلا يجي
1: أحسين ربها بينا بس الحطان قل إلا نجات اقل الحكم معكم هلا ها حاسسنا قلت نقع عنا بحسين مقاكمتو بس ذهر ربها بينا
0: ما تبلي حسين كم يتم اللي انت لا ما تبي له ليك اللي قال قال منا شويه اشارتيت او منه قال لي ركبك يعني
1: اعمل قدهميت هاشم عيد ميلادنا فتايتو

0: يعني اللي تاتل له برنامجهم بواضح الى السلونه ميتو نيغر قل ما تحدا نيغر وليتا
1: نايشتهم يكون ابو حسين قاكاتو كجلو منين اقبي ادفجر ايوه كجلو منين ازفجر كم سلمط هنا دي بنتوني سنن سالهم وهداي شافو قدوم بلو
0: هداي شافو حتى حسين هداي لا شافو وكوني تاتا ديدي تابعت حاملين يا محسن
1: فين باتهم باكم سنتهم نوم
0: لكن باش اللي لتو بالعلكي اللي تاتم باش قلها ليتو باقاك اوهاك عاشو اللي تاتم على
1: على
0: ريك محسن انتي

0: كلهم ربنا وسكا قرم ان شاء الله يا رب. لا يهو اللي ما تملاحاتنا هاشم والنسبت دولدول فرو هذا ما يوم البرنامج بس ربنا اصدقوا قد ما نزو كالي يبل
1: ايدي شاغل حدار ايدي شاغل شاغل الابو اللي هاشم والنار ايكا بس كما كواجات فتايتو نجات كم سلتا يقول لك سلنا جامعنا
2: بس لكن العيال للزمن وقت يلعقبه تاكره من هنا يوقت انا لا تقدم ساعات من سوق تمسك ليته مسر ايته معكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام. مرحبا ما شاء الله. مرحبا ما شاء الله. مرحبا يبا مرحبا. مرحبا ابو دسه دسه دسه مرحبا يبا مرحبا مرحبا مرحبا يبا
3: كلامكم
0: واضح. انتوا بنيت اكركا من هنا بيت اكركا من هنا متاكر لا
2: ابا انا وانا جات التالي
0: هذه
2: يتنا جبهتها ما بس شويه
0: جبهتها ما بس شويه
3: رايكم تفهموا جيد
4: انتم مس اليوم مس الفتايه تشبع ودام عليكم ولا مس النجاه
2: نجاه يكون فتايه تحلبي
4: اي فالك انا فتايه تشبع دت وعيد ميلاده وهيابات لبس كذا شو اقول لكم كمان
1: لا حول ولا قوه محمد رسول اسمعني
4: انت شغل الافكار ولا فادي انت فادي قدام بيت عليه شغل الله وانت بهي بعيد فتايه شو اقول لكم لنا قابلنا
0: هلا مريم هاشم انا انت لفتايتك لهياب ميتو اللي قلت حديه ليك وان شاء الله تعودك ابو يابك فوتو
4: تعودك ابو سن تعودك ابو لفتايتك هنا يا جماعه قلنا مره اريتريات
0: اريتريات
3: ما شاء الله
4: ولهياب هنا من اجل حريه لا تحلفت اريك بقدر تشيلون جماعك وتكم سلومه متاكل ومشاكل وكربت كلش عامله رايو ودون ده جمعكم كم سنه كتاب كتبت ولا كتاب كتب الحمد لله
0: ايوه
4: يوم 24 شهر 5 كل 1020 سنه قال الدحرت
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: الكتاب لكن ولا انا اكتبه واجمعه واكبه من دي يكون دي طباعته دي بقروش للسعاده وزحمته وانتهينا الكتاب هني من اجل الا حريات قالت اربحتهم في زله ودو شهاده دي بصندوق امانتهم قلتي
0: ما شاء الله استاهل استاهل استاهل ولي هاشم استاهل يبا استاهل هنا يعني ديبا كدنا نحمي وكوين بالحلم وماتك ومستير كان دين امر طايا بوكا ها ادي يا جماعه تلكي حليب مولاده حيصي ولا تتبهل يوم متى انا الشفريه وتلف الشيء وتولى جراك بهذا استاهل ولي هاشم استاهل ايوه يا
1: والله ما كان هذا الا هياب عبيد هياب عبيد هاشم وين نهار كاي دبا شاد نهار كاي دبا براوا
4: براوا
1: والله كان ما نوصل ابوك
2: ليه تحكي احنا ما اللي ما زاباي بللي وانا بريت وحق في فن دازمنا منه كبل هاشم ولي ابو واديا مال هلو اقروش اند اكيلالنا قل عيل الشهداء ومسكونا محرب وقد عامله
0: بس
2: ده حيس الا قلت لينا ابي هي بتقول
0: تعال ابي بس

0: بجت سالساي سرت ورار إيطاليا أبشحن شو مونتم إيتين تيسان شدشتن أب عدوى رابع عيدما بتي أب إيرتران إيطوبيا زقات أموم وتهدر أو سرت زبز حسفارو نابات سلازة هدومو سلازي ملو مل سرحيب كالها مالتيو ناي مو داتا تو داداري مو نابرابيت حتوها كنسجرينا مجزاتي إيطاليا نمدب سفراتات أب سلس تجز أتيو أتكبيرو مغان جزين أيزوم سفراتات جلد كم ماسك سام ماسي شوفونو نيرو مالتي
1: تا قداميتي كافشن شموت ميتين تيس عن سلسن كافشن شموت ميتين بارت شعته مالتي
0: اما عرار ياسكا
1: كافشن شموت ميتين تيس عن سلسن كساب شحن شعته ميتين تشعتن تخليتي كاب شحن شعته ميتين تشعته دعرويتي كساب إسران شدشتن تاسال سيتها كاب إسران شدشتن كاب شحن شعته ميتين إسران شدشتن كساب ثلاثان قلتن شحن شعته ميتين ثلاثان
0: تقدميتي أما عراري أتا ما بقسيت نيشتا أما عراري أسكا قزي يا أخي لالا سلستن نتبي رخيب كالها تسفا قابر مجزاتي إيطاليا نمدب سفراتات أب سلستة قزاتي واتكبيروه مقان جزين نايزوم سفراتات قلت يعني راتا حتو قدام اي قلت سفرا كابشن شو مونتا ميئتين تيسعن كشابشن شعاتا ميئتين تشعاتن ميئتي شح زيقاتاتو نمسفارز قبروي كال اي قلت سفرا شن شعاتا ميئتين تشعاتن كشابشن شعاتا ميئتين عسران شدشتن اب كبساتات راح زي محتار سالسا اي قلت سفرا دما شن شعاتا ميئتين عسران شواتن كشابشن شعاتا ميئتين سلاسان كلتن ناب اغرو اندستريز علمانيرو مالتيو هرای کبرات ها تاتل تنا نلوم معنت زبل نیا و ددر تاریخ ها و فلت اتبیا نزخت کات تاتل وات آنها خمی مسل عبز مت کلای مدرخ حزنال کم کن مت اینا سن نیکنه.

مشاهدونا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتين، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إقامة المهرجان 13 لكلية التربية واللسانيات في عدريح. مركز مصور للتدريب المهني للعمال يقوم بتخريج أكثر من 150 عامل شاب في مختلف المجالات. إنجاز مشاريع تنموية كبرى بقيمة تزيد عن 2 مليار نقفة في إقليم عنسبة. منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. معطل إصابة 40 شخصا في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. أهلا بكم. أقيم المهرجان السنوي 13 لكلية التربية واللسانيات في عدريح في 16 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وصرح مدير شؤون الطلاب الأستاذ داويد هبتس اللاسي بأن المهرجان يمثل تتويجا للمسابقات التي ظلت تقام على مدار العام، وأن أهميته بالغة لما يرسخه من روح المنافسة والمحبة والتعاون بين الطلاب. وتضمنت المسابقة التي ركزت على المجالات الأكاديمية والتاريخية والثقافية والرياضية أوراقا بحثية وعروض أزياء ومسابقات تحليلية وكذلك معارض صور فوتوغرافية. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب كوبل تخلم إن المسابقات التي تقام بين الطلاب بشكل فردي وجمعي تعد منصة لاختبار مهاراتهم وإبداعاتهم وتحفيزها. وأكد ممثل عميد الكلية الدكتور برهاني قالتا أن المحتوى المقدم عكس مهارات وقدرات الشباب. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجمعية، وحصل طلاب التاريخ على جائزة البطولة. وتضم كلية التربية واللغويات أكثر من 2500 طالب هذا العام. قام مركز التدريب المهني بمصوع بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في 14 من مايو بتخريج 153 شاب في مجالات إلكترونية والكهرباء والنجارة والحداد وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر بعد تلقيهم تدريبا عمليا ونظريا. وفي كلمته خلال حفل تخرج الدفعة 11 قال نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمرام إنه على الرغم من أن الكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل عام ومركز التدريب المهني بمصوع بشكل خاص اعتادا على استقبال وتدريب عدد قليل من المتدربين المقيمين من مختلف أنحاء البلاد، إلا أنه منذ الدفعة 7 يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ويتزايد عدد المتدربين مقدما شكره لشركاء العمل على دعمهم لأجدتهم. وقال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديسوس إليسا إن جهود الكونفدرالية الوطنية للعمال لتعزيز القدرة المهنية للعمال تساهم في رحلة ضمان النمو الاقتصادي، مذكرا المتدربين بأنه من المتوقع منهم المساهمة في وظائفهم. وقال سيد سفايسيوم مسؤول إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم أن التدريب المهني يجري العمل عليه بجدية لأنه محرك للتنمية المستدامة والموثوقة، مشيدا ببرامج الكونفدرالية الوطنية للعمال في هذا الصدد. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتفوقين في دراستهم إلى جانب عرض قدمه المتدربون. وقام مركز التدريب المهني بمصوع بتخريج 1770 شاب بينهم 545 شابا، وذلك في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحداد وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر خلال 11 دورة الماضية. صرح المدير العام لقسم التنمية العمرانية السيد تخصي أسقدون بأنه تم تنفيذ أنشطة تنموية كبرى بقيمة تزيد عن 2 مليار نقفة في إقليم عنسبة خلال السنوات الماضية من الاستقلال. وأضاف أن البرنامج الرامي إلى تحسين معيشة السكان وضمان التوزيع العادل تشمل بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية والسدود وإعداد خطط التنمية الحضرية وإنشاء الطرق وغيرها.
وبناء على ذلك تم إنشاء 141 سد بسعة إجمالية تزيد عن 40 مليون متر مكعب من المياه، و190 مؤسسة تعليمية و41 مرفقا صحيا، كما تم إجراء أعمال مسح على مساحة تزيد عن 26 ألف هكتار، وإنشاء أكثر من 2200 كيلومتر من الطرق الترابية. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء 22 كيلومترا من الطرق المسفلتة داخل مدينة كرن، فضلا عن إنشاء طرق ترابية جيدة تربط جميع المديريات. وأشاد السيد تخستي بمساهمة جميع الجهات الحكومية عموما والمجتمع خصوصا، قائلا إنه تم اكتساب الكفاءات المهنية الضرورية اللازمة للمساعدة في تنفيذ برامج أوسع نطاق في المستقبل. وفي الختام أوضح المدير العام لقسم التنمية العمرانية السيد تخسي أسقدوم أن البرامج المذكورة أعلاه تم تنفيذها بمتابعة من قبل إدارة التنمية العمرانية، مضيفا أن برامج التنمية التي تم إنجازها أضعاف ذلك. اختتمت الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية المدرسية في مديرية كرن التي نظمت على شكل مسابقات على مدى 8 أشهر في 15 من مايو. وصرح مسؤول قسم الثقافة والريادة والصحة السيد رمضان فيديل بأن البرنامج يندرج ضمن الجهود المبذولة لتنشئة طلاب أكفأ وذوي أخلاق حميدة. وشارك في المسابقات التي أقيمت تحت شعار تخرج طلاب متميزين أكثر من 1968 طالب في الأنشطة الثقافية، و11738 في الأنشطة الرياضية بمجموع يتجاوز 13700 طالب، بالإضافة إلى أكثر من 100 معلم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على أفضل المدارس ومنح شهادات تقدير للجهات الشريكة. وحصلت مدرسة لاسال على لقب البطولة للعام الدراسي 2025-2026. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة بوندو بيغو جيو في فيروس إيبولا من في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 الخاصة بتحديد حالة الطوارئ الصحية عامة تثير قلقا دوليا، بما في ذلك الطوارئ الوبائية وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2025. لكن المنظمة لفتت إلى أن انتشار المرض لا يرقى إلى مستوى الطوارئ الوبائية أي الجائحة وفق تعريف اللوائح الصحية الدولية. وبشأن آخر الإحصائيات، قالت إنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة مخبريا و246 حالة مشتبه بها و80 وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي العاصمة الأوغندية كامبالا كشفت أنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا بينهما وفاة لأشخاص قادمين من الكونغو الديمقراطية. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح للدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات. وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران. ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي تبلغ حاليا نحو 4.50 دولارا للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار

أرى النفط عالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 من فبراير. قال مسؤول إنقاذ ونائب وزير النقل في تايلاند إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون إثر اصطدام قطار شحن بحافلة عند معبر سكة حديد في بانكوك، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل على متن الحافلة. وذكر المسؤولون وفق رويترز أنه جرى إرسال فرق إطفاء وإنقاذ فور اندلاع النيران في الحافلة والمركبات المجاورة، مضيفين أن سيارات ودراجات نارية أخرى تأثرت بالحادث. وأضاف أن القطار الذي كان ينقل حاوياته لم يكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بالحافلة. وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت مصابين من تحت الحطام خلال مكافحة فرق الإطفاء النيران. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس مهمة إمداد تجارية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية. وانطلقت المركبة الفضائية دراغون التابعة لشركة سبيس إكس وعلى متنها شحنة تزن نحو 6500 رطل من الإمدادات من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة. وأوضحت ناسا أن المركبة دراغون ستقوم بتسليم الإمدادات لطاقم المحطة مع عدة تجارب علمية جديدة. وتحمل المركبة الفضائية مجموعة من الأدوات العلمية لمحطة الفضاء الدولية، بما في ذلك معدات لدراسة الجسيمات المشحونة حول الأرض والتي يمكن أن تؤثر على شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية، فضلا عن أنها تحمل أجهزة تهدف لتحسين فهم العلماء لكيفية تشكل الكواكب، وأداة مصممة لقياس الضوء الشمس المنعكس من الأرض والقمر بدقة عالية. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إقامة المهرجان 13 لكلية التربية واللسانيات في عدائيه. مركز مصور للتدريب المهني للعمال يقوم بتخريج أكثر من 150 عامل شاب في مختلف المجالات. إنجاز مشاريع تنموية كبرى بقيمة تزيد عن 2 ملياري نقفة في إقليم عن سبب. منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. معطل إصابة 40 شخصا في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: نحن كل سنة استعدادنا دائما يكون على أتم الاستعداد بالذات في الطلاب وكل ومدرستنا كل المدارس يعني إن استعداداتنا تكون قبل الموعد بشهر ونقوم بالأناشيد والقصائد والتخليد لهذه المناسبة حتى يتوارثها جيل بعد جيل والأطفال بالذات في الروضة نوريهم التاريخ الإريتري الاستقلال الإريتري فنقوم بتمثيليات والمناسبة هذه والثورة وكيفية الاستقلال اللي تم فيكون عندهم خلفية في التاريخ الإريتري وكذلك في الابتدائي والإعدادي نعمل لهم قصائد وأناشيد بالمناسبة هذه وخاصة بالاستقلال حتى يكون عندهم فكرة حتى يكون عندهم معرفة بهذه المناسبة قدام شهدائنا اللي قاموا بالاستقلال وبسببهم قامت الحرية وقامت الأمان في البلد وكل حاجة هذه يعني كل الاستعدادات اللي قمنا بها عن المدرسة
1: أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية لبلادي في درب الأحرار تدك جدار فاشية في ساوى حيث الأرض هناك لغلاع نضال خلفية في بركة في وديان القاش وفي الطرقات الرملية في البحر الأحمر مرهوبا فوق الأمواج فضية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية أبطالك في ساحات البزل عواصف نار رعدية فارفع راياتك يا شعبي في المرتفعات الصخرية في حقل حنطة مخضرا وعلى الأحراش قابية شكرا
0: الطلاب جيل الآن هو صاعد ونحن إذا ما أخبرناهم وإذا ما علمناهم ما لها أهمية لازم يكون عندهم خلفية تاريخ أجدادهم تاريخ أبائهم تاريخ قوياتهم اللي قامت بالثورة واللي قاموا بالاستقلال وكل دم الشهداء اللي راحت بسبب الأمان اللي نحن فيها والمدارس اللي نحن فيها والحرية اللي فيها وكيفية التعليم بسبب كل هذا منهم ما الشهداء فبالتالي لازم لها أهمية كبيرة أنهم يعرفوا تاريخ أجدادهم تاريخ مستقبل المكان الماضي حتى يكون عندهم معرفة بتاريخ الإريتري
2: ودلوقتنا خب نويح دي جمريو وتي ولده نتي تاريخ خب تحت جميرو فلت أصله زلوه مبزحته نتناي قدلي زتو كوريو نيرو تناتنا مدبات سلازي نساتهم نتي تاريخ كما جيرهم نغطالي قبل بوم يسرد سيت عندناتنا علامان يرو مالت
3: طبعا هذا الفائده بالنسبه التي تعود للتلاميذ تربطهم طبعا علاقه تربط الطلاب بتاريخهم القديم والجديد ولماذا نحتفل في حد ذاته هذا سؤال يعني يطرح نفسه لأنه الطلاب طبعا يجب أن يعرفوا أن الاحتفال هذا له ميزة معينة وكيف جاءت إريتريا في حد ذاتها والكفاح المسلح وتسلسل كل النضالات التي مرت بإريتريا ارتباطا الطلاب بهذا التاريخ يجب أن يعرفوا تاريخهم اللي كان سابقا والآن الحاضر بتاعتهم
4: استعداداتنا في الروضة يعني كانت حماسية شديدة الطلاب من يوم 28 27 ابريل كانوا مجهزين 200 مايو معلمه مايو اجت يقول لما دخلت مايو كل يوم يقولوا الطلاب ينتظروا يقولوا 24 مايو عيد استغلالنا حافظيننا حفظ كانوا يعني متفاعلين وفرحانين ولابسين لبس ما شاء الله جو يعني كلهم فرحانين جاهزين للعيد
5: ايوه وانتم كمعلمات
4: ونحن كمعلمات يعني العيد يشرفنا وننتظره كل سنه يعني ويعني فرحانين ومبسوطين طبعا يعني الاطفال ديل مستقبلهم يعني بكره حاسه لازم يعني يعرفوا تاريخهم ولازم يعرفوا الحريه دي ما جات يعني ساي كده ونحن حاسه حتى في الهناي في المنهج عندنا الباب الخامس وطننا يعني يعرفوا الوان العلم كم لون العلم الوانه الازرق فين تحت الاخضر فوق الاحمر في النص وكده يعني يعرفوا لماذا يرمز هذه الالوان الأخضر يرمز لخضار بلادنا كل حافظين يعني في المنهج موجود بيدرسوه وشعار دولة إريتريا حس الطالبة جمانة صالح كان بتسأل مين رئيس دولة إريتريا، حافظين الطلبة كل حاسة لو سألتها بيجاوب لها.
6: رئيس دولة إريتريا السيد إسياس أفورقي.
1: إجابة صحيحة بكل صدق. السؤال الثاني، مين شعار دولة إريتريا، الجمل أو الحمار؟
6: الجمل.
1: إجابة صحيحة بكل صدق. السؤال الرابع، لماذا تلبس اللون الأحمر في العلم؟
7: أيوة، اللون الأحمر يرمز إلى دم الشهداء.
1: إجابة صحيحة بكل صدق. النصر الجماهير.
4: استعدادات يعني التدريبات الطلاب، في الروضة يعني صعب شوية ما زي الكبار، لكن لما نقول لهم احتفال بيحبوا الاحتفال، احتفالات عيد الأطفال، احتفالات عيد الاستغلال، احتفال رأس السنة بيحبوا، بينتظروه شديد، حسي يتحمسوا، عندكم جوائز، هتشربوا كوكو، هتشربوا إنان، لما قدام يعني يكونوا فرحانين، يستقبلوا كل شيء، نديهم تدريبات يعني هم ما شاء الله يحفظوا شيء بسرعة. أيوة،
3: طلاب قدموها تقديم جيد جدا يعني، وكل واحد طبعا يبدع في في في في بعض الأشياء، أنه نحن بما أنه مدرسين نحن نتمنى لهم يعني يكونوا شطار في الأكاديمية، لكن مش كل إنسان يبقى أكاديمي، بعض الطلاب عندهم ميزات معينة، ميول معين يعني، ميول في الموسيقى، ميول في الرقص، ميول في التمثيل، هذه تعتبر في علم الاجتماع الفوارق الاجتماعية يسموها.

0: ብቐንዲ ገዳስነቱ እቲ ዓብ ወለዶ እንዳሓለፈ ከይድ ከሎ እቲ ታሕተዋይ ወለዶ ከዓ ንዑ እንዳወረሰ እንተደ ከይዱ እቲ ሃገር እሱ ይፀጋአ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብዞም ወለዶ እዚኦም ፀቂጥና ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሃገሮም ክፈልጡ መንነቶም ክፈልጡ እቲ ናይ ዝሓለፈ ጅግንነት እውን ክወርሱ እሱ ዩ ትቐንዳ ናትና ዓላማ ዘሎ ማለት
1: እዩ። ሃذ ትራስ ዋ ወላ ብድ የተዋረስ ወኢላ ይኩን ይንደስር ሃذ ትራስ ታሪኺ تسلسل لتاريخ هو تسلسل لتاريخ من جيل إلى جيل ينقل يعني بطريقة غير مباشرة قاعد ينقل من جيل إلى جيل إلى أن يرث الأرض وما فيها إلى أن يرث الله الأرض وما فيها.

أكيد لها دور، لها دورها كبير، على أساس إنه ما يعني الثقافة لها ميزة واحدة، إن أنت ما تضيع ثقافتك وما تضيع وصولك وما تضيع شو اسمه اللغة حقك والأغاني الشعبية والأغاني القوميات هذه يعرفها الطالب ويتوارثها جيله بعد جيله.

هذه المناسبة طبعا أهني الشعب الإريتري وأهني كل الموجودين في الدفاعات اللي قاعد يقوموا لغاية الآن بالمهمة والصد والإقامة، وكذلك أهني سعادة الرئيس سياسة فرقي وكل من موجود في إريتريا وخارج إريتريا في هذه المناسبة عيد الاستقلال.

0: عام انت بخير. والله بهذه المناسبة يعني تنقصني العبارات، أول أقول كل عام وأنت بخير لشعبي داخل إريتريا وخارجها في المهجر وفي كل أي بقاع فيه إريتري يتنفس عبير الحرية لهذه اللحظة، وكل عام وأنتم بخير.
1: طبعا أول بنتك الشهداء، وثانيا لجنودنا لأنهم هم اللي خلونا قاعد يحرسونا، وثانيا أهني الشعب الإريتري في الداخل والخارج، وأهني مدرسيني في مدرسة الأمل، وكذلك أهني رئيسنا ثياتة فورغي.
2: والله أهني الشعب الإريتري في الخارج والداخل، وأهني القوات الدفاع الإريترية، وأهني فخامة الرئيس السياسي فورغي، وأهني ليكم والشكر والتقدير للإذاعة يعني تلفزيون الإريتري.

0: درزات عم زغنا زي ما دك ما تركبنا لنا فتوى تخاتل تمر فيرنا زي زي ما زي ولا أفتنا أي سورة أو جزيد تزي ما تكون بر نحجي ولدو بحدش قدي بحدش عينة جيرم يوم أدار منك أي بومات يعني حمالتي كم زغن كاتلات إحنا دما بزعبا إيرترا فقر هاجر تقلت أزيت عم زي ما نحن كاتلات إحنا بزح تحس أدما كفت زي ما تردينا نكون تسفانا قبلكم بزقات أم زي ما نك أي حتى عم بابا هاو ما تأذوبا عسبا عزينا خنا مسجنا من فتو مالتي هناتو زات عمس زخانت زي ما سلزقا مسنا مالتي كاب زغط سيلا دما نفتا تغلص التحسنا مالت برافو يخب لكم نايلون برافو دما كمتي عبز حالة فسوما نكاتو لزنبرنا بجنفر منستري تمرتي وزوا دوبا مبرق نكاتو لزغننا تمرتاو فلتت كال اي كفالو حيزو من نقاربو مالو نمر مكتالو بغطانا واخب لكم عندما بحريا فلسكم دقيمة سنة مكتال
1: جسنا فلتات كل تحت توي بكم على بالهان عن جمرينا
2: قطر عسرته
1: قطر عسرته كابزوم صعبو زي ورس ملليت باي عينايو ها حبر عيني لا قرنب ح قمت ما قرصا فنجا
2: لا قرنب
1: مولو ميرسي شالوم
2: قطر
1: عسر شومونته ترقتا لبين مستنفس نسمع زقلقل مسارحي انت يبهال هي مولو ميرسي يا فيت
2: قطر
1: ربعته قطر ربعته حدا انسسا كابن قاقو حوز وصل مسرح انت يبهال هي عبيت لا مولاد حي منقح ما مبقال
2: منقح
1: مولو ميرسي بيتانيا
2: قطر حدا
1: قطر حادة مدري أبقى زارسة تقبرو زورت انتاي بهال ها زورت مدري لا حمبابة مدري ها عدوات مدري ما كانت زورت
2: زورت مدري
1: مرسي حمبابة مدري داقماوي قطر خلطة نحاقاي سعيبو زمتسك في العامت ماني بهال ه كرمتي لا صديا ح حقاي ما قوعي
2: لا صديا
1: مولو ميرسي ايفن ايزر قطر شدشته كابزوم صعبو انسساتات كابن قاقو حزينه قح منيو ه لممتي لا مطبوتي ح مدرمايان ما اعواف
2: لا مطبوتي
1: مولو ميرسي نابكلاي قطر عسرت حاده قطر عسرت حاده مللي تبعات بخميك ولدنا ولدو يمحلالف ه بورشه لا بمقبي ح بدم ما بتنفس
2: بورشه
1: مولو ميرسي داغماوي
2: قطر
1: شوعاته قطر شوعاته حاده محمبس قبلا كابت قند عمقتو زحاصره خوين سمعنا بسنك انتايو حاده محمبس قبلا كابت قند عمقتو زحاصره خوين سمعنا بسنك انتايو ه من صبراق برهان لا متحللاف برهان ح معصاف برهان ما قراد برهان
2: ح معصاف برهان
1: مولو ميرسي بيتانيا
2: قطر
1: 23 ابغزي حدقا دم كان مفساس نغرق زغبرو عينات وهيات دميم ه قيحت وهيات لا بلاتليتس ح صعد وهيات ما ميرسي لن
2: لا بلاتليتس
1: مولو ميرسي يا فيت
2: قطر
1: سلسته اب ادماس بمليون زغصرو داشالو ه بلانيتات لا اوارح ح كواختي ما دبناتات
2: كواختي
1: مولو ميرسي شالوم
2: قطر شمونته
1: قطر شمونته قند مغنيات عدت ماي انتاي ايو قند مغنيات عدت ماي انتاي ايو ه صحايا وصعات لا نفاس ح تقلي ما اخرانات
2: ه ه صعد بصحات ناي صحاي
1: صحايا وصعات مولو ميرسي ኤልሃና
2: ቁጥሪ 22
1: 22 ዝበዝሕ ትሕዝቶ ፕላዝማ እንታይ እዩ? ሀ ደም፣ ለ መግቢ፣ ሐ ማይ፣ መ ኣቸቶ።
2: ሐ ማይ።
1: ምሎ መልሲ ሕራይ። ብኤልሃና ክንጅምር። ቁፅሪ 4 ስነ ጥንቲ ነገራት ዘይርከበሉ ቦታ ኣየናይ እዩ? ሀ ውሽጢ ማያዊ ክፋል፣ ለ ኣብ ኣየር፣ ሐ ትሕቲ መሬት፣ መ ኩሎም መልሲ። ሙሉ መልሲ ሻሎም። ቁፅሪ 12 ኣቑሑ ብቐጥታ ምልውዋጥ ዝካየደሉ ዓይነት ንግዲ ዳሽ እዩ? ሀ በደላ ንግዲ፣ ለ መራኸቢታት፣ ሐ ጃምላዊ ሸቐጥ፣ መ ኩሎም መልሲ።
2: በደላ ንግዲ።
1: ሙሉ መልሲ ያፌት። ቁፅሪ 14 ዳሽ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ዝሕንፀፅ ሓሳባዊ መስመር እዩ። ሀ ሓባራዊ ምልክት፣ ለ ንፍቀ ክቢ፣ ሐ ዝንግሪር፣ መ ማእገር። ሙሉ መልሲ ቢታንያ። ቁፅሪ 6 ካብዞም ስዕቡ ሚኒስትርታት ንዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ናይ ናብራ ውሕስነት ምርጋፅን እዩ። ሀ መጓዓዝያ፣ ለ መራኸቢታት፣ ሐ ዕዮ ሰብኣዊ ድሕነት፣ መ ሚኒስትሪ ትምህርቲ። ሙሉ መልሲ ዳግማዊ ቶማስ። ቁፅሪ 2 እታ ዝዓበየት ደሴት ኣብ ዓለም መን ትበሃል? ሀ ማዳጋስካር፣ ለ ኤስያ፣ ሐ ሱማታራ፣ መ ግሪንላንድ። ሙሉ መልሲ ኤቨንኤዘር። ቁፅሪ 1 ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ዝነውሑ ሰንሰለታዊ ኣኽራናት መን ይበሃሉ? ሀ ሂማላያ፣ ለ ኣትላስ፣ ሐ ሮክስ፣ መ ኣልፕስ። ኣትላስ። ሙሉ መልሲ ሕራይ። ናይ መወዳእታ ሓንቲ ወረቐት ኣለዋኹም። ብመን ኢና ንጅምር? ሕራይ ኤቨንኤዘር። ቁፅሪ 3 ዞባ ብምንታይ ይቐውም?
2: ዞባታት።
1: ምሉ መልሲ ኣብዚ ምረፅከያት። ዳግማዊ ቁፅሪ 10 መበቆል ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ህዝብታት እዮም። ሀ ኒላውያን፣ ለ ኩሻውያን፣ ሐ ሰማውያን፣ መ ኩሎም መልሲ። ሙሉ መልሲ ቢታንያ። ቁፅሪ 9 ሙሉ ዓመት ከይቋረፀ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝውሕስ ኣካል ማያዊ ዳሽ ይበሃል? ፈለግ። ሙሉ መልሲ ያፌት። ቁፅሪ 11 ኤርትራ እትውንኖ ንውሓት ቀይሕ ባሕሪ ዳሽ ኪሎ ሜትር እዩ። ሀ 900 ኪሎ ሜትር፣ ለ 200 ኪሎ ሜትር፣ ሐ 950 ኪሎ ሜትር፣ መ መልሲ የለን። ሙሉ መልሲ ሻሎም። ቁፅሪ 8 ካብዞም ስዕቡ ደሴታት ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ታውፅእ። ሀ ዳህላክ፣ ለ ሃዋኪል፣ ሐ ግሪንላንድ፣ መ ናሌፕ። ሙሉ መልሲ ኤልሃና። ቁፅሪ 5 ናይ ሓደ ነገር ፀጋታት፣ ባህርያዊ ትካላት፣ መዘናግዒ ቦታታት ዝበፅሑ ገያሾ እንታይ ይበሃሉ? ሀ ስደተኛታት፣ ለ ስፖርተኛታት፣ ሐ ሙዚቀኛታት፣ መ ቱሪስት። ሙሉ መልሲ ሕጂ ድምር ድያ ንኽቡና እዮም ስጋዕ ድቡና ሓንሳብ ብትዕግዝተ ፀበይና ተምሃሮ ኣጋይሽን። ምናልባት ናይ ኤልሃና እታ 4 ጫማ ትብል መልሲ 200 ኢላ ዝመለሰታ በቲ ተማሃሪት እታ መሳ 120 እያ። ስለዚ እታ ቆልዓ ሙሉ መልሲ ረኺባ ኣላ። ሕራይ ውፅኢት ክነግር ኢና። ኤቨንኤዘር 4 ሙሉ ነጥቢ ምፅእ ኣሎ። ዳግማዊ ካብ ቋሓይቶ ሙሉ ነጥቢ 4 ምፅእ ኣሎ። ቢታንያ ካብ ቤት ትምህርቲ ቀሓውታ 36 ያፌት ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ሙሉእ 4 ዓመፂ ኣሎ። ሻሎም ካብ ሳሊና 32 ኣምፂ ኣላ። ኤልሃና ፍሬሱስ ካብ ደንበሰንበል ከዓ 36 ኣምፂ ኣላ። ስለዚ እቶም ሰለስተ ሙሉእ ነጥብ ምምፅኦም ዘለዉ። ካብኣቶም እንደገና ክንፃር ስለዝኮና ንቀዳማይ ንካልኣይ እቶም ስጋዕ ሕጂ ምሳና ፅናሕኩም 36 32 ኣምፂኹም ዘለኹም ተምሃሮ ኣዝኹም ንፉዓት ኢኹም። ንዝመፅእ ግዜ ተዳለዉ ሕጂ በቦታኹም ናብቶም ተምሃሮ ሂዱና እቶም ሰለስተ እዚኣቶም ሕራይ ክንጅምር ኢና። ኤቨንኤዘር ክንደይ መፅዒካ?
3: ቁፅሪ 20።
1: ንሰላም ብሃንቀውታ ዝፅበ ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ትርጉም ዝተሰመረሉ ቃል ብሃንቀውታ እንታይ ማለት እዩ? ንሰላም ብሃንቀውታ ዝፅበ ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ትርጉም ዝተሰመረሉ ቃል እታ ብሃንቀውታ ተሰሚርላ ሎ እንታይ ማለት እዩ?
3: ብታዋኽ ሃሪፎ ማለት ደልዮም እዚ ቀልጢፉ በፅሖም ደልዮም ኣለዉ። ብሃንቀውታ ብፅሞና ብትዕግስቲ ተፀቢኦም ተሃዊኹም ንክበፅሖም እቲ ሓበሬታ
1: ኣኺሉ ሕራይ ናብ ዳያን ያ ውሳኔ መልሳ እስክመን ነግረና እዋ ንገርና መልሳ ትፅቢት ነው ባሃረርታ ባሃረርታ እያ ነራ ዳያኑ እንታይ ህዋ ንዑም ክምልከት እዩ። ዳግማዊ ቁፅሪ 14 ብግብሩ ስለዝሓነኸ ዝሓነኸ ዝብል ተሰሚሩሉ ኣሎ። ንብፆቱ ክረኣዮም ኣይከኣለን። ትርጉም ዝተሰመረሉ ቃል ዝሓነኸ ዝሓፈረ ሙሉእ መልሲ ያፌት ቢንያም ቁፅሪ 12 ዘይከኣሎ ፀይሩ ስለዝነበረ ርኹሙሽ ኢሉ ወዲቑ። ዝተሰመረሉ ቃል ፀይሩ
3: ተፃዊሩ
1: ዘይከኣሎ ፀይሩ ስለዝነበረ ርኹሙሽ ኢሉ ወዲቑ። ዝተሰመረሉ ቃል ፀይሩ እዩ
3: ተፃዊሩ ተፀኒሙ
1: ተሰኪሙ። ሰለስተ ዳርጋ ሓደ ተመሳሳሊ ትሕቶየን። ስለዚ ኤቨንኤዘር ናብ ቦታኻ የቀኒልና ስጋዕ ሕጂ ክታኩ ፀኒሑ። ሕራይ ዳግማዊ
3: 25
1: ናይ ግብፂ ጥንታውያን ነገስታት እንታይ ይበሃሉ? ያፌት 26 ምምሕዳር ከባብን ዓድታትን ተጠርኒፈን እንታይ የቁማ?
3: ንኡዞባ
1: ምሉ መሲ ያፌት ቁጥሮ እንዳይ 34 ሞት፣ ልመና፣ ስርቂ፣ ባርነት ኣብ ምንታይ ስም ክጠቃለል ይኽእል?
3: ስም ረቂቕ።
1: ምሉ መልሲ ዳግማዊ 39 ሕንፀ ፍረጡጥ ተፀሚቑ ምስ ወፀ ዝተረፈ ሓተላ እንታይ ይበሃል? ሕንፀ ፍረጡጥ ተፀሚቑ ምስ ወፀ ዝተርፍ ሓተላ እንታይ ይበሃል?
3: ዘይትብልዒ
1: እታ ሓተሉ
4: ሓምሸይቲ ወይ ከዓ ሻድሸይቲ ናይ መወዳእታ ክንጅምር ኢና። ሻሎም ሄኖክ ቤት ትምህርቲ ሰሊና ታቁዑላ ናይ ባሓቂ ብሓንቲ ነጥብዮም ተፈላለዮም ብሓንቲ ነጥብዮም ተፈላለዮም። ኣብዚ ካልኣይ ራብዓይ ራብዓይ ክልተ ዝወፁ ኣለዉና ቢታንያ እሙን ቤት ትምህርቲ ቀሓውታ ቤት ትምህርቲ ቀሓውታ ኣጣቑዑዳ ራብዓይ ራብዓይ ተደሪቦም እዮም ወፂኦም ኣጣቑዑዳ ራብዓይ ምስ ተደሪቡ ዝወፀ ኤልሃና ፍሬሱስ ኤልሃና ኤልሃና ፍሬሱስ ካብ ቤት ትምህርቲ ደንበል ሰንበል ኣቑዑዳ ንፉዓት ብሓንቲ ነጥብ እዮም ተፈላለዮም። ሳልሳይ ኤቨን ኤዘር የማነ ቤት ትምህርቲ ፍረሰላም ቤት ትምህርቲ ፍረሰላም ኣቑዑሉ ሞራል ብፀቢብ እዮም ተፈላለዮም ክንፈልዮም ስለ ዘለና እምበር ኣይፈላለዩን እዮም ውዒሎም ንፉዕ ንፉዕ ንፉዕ ጣቑዑሎ። ካልይቲ ዳግማዊ ቶማስ ቤት ትምህርቲ ቋሓይቶ ቤት ትምህርቲ ቋሓይቶ ጣቑዑሉ ጣቑዑሉ ዝውን ኣጣቑዑ ሞራል ሞራል ሞራል ሞራል ሞራል ኣብና ኣጣቑዑና ቀዳማይ ያፌት ቢንያም ቤት ትምህርቲ ዓወት ዓወት ኣነ ታሽማ እውን ጥዑ ገይረ ኣይሓስክዋን ግን ታብለት ታብለት ተሸሊሙሎ ተቐሪባ ትብልላ
0: እቶ ተኸታተልቲ መረፊዮርና ውድድር ከመይ ፀኒሑ ከምዚ ክንከታተለ ፅንሐና ያፌት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊት ኣሎ እንኳ ሓጎሰካ ያፌት ክንብለካ ንፈቱ ያፌት ከምዚ ክንከታተሎ ፅናሕና ኣብዚ ናይ ዞባ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ከምኡውን ኣብ ናይ ዞባ ዝነበረ ውድድር እውን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊት ኣሎ ማለት እዩ። ደጊመ ደጋጊመ ያፌት የውሃና ክብለካ ንፈቱ ማለት እዩ። ካብዚ ኣስዒባ ኣቢሎ ድማ ሓንቲ ሓፃን መሰጋገሪት ያ ዘላትኒ ድሕሪኣ ግን ክንረኸብ ስለ ዝኾና ሰናይ ፀናሐት

0: أنت تايخو قولي لنسخي كي ودانا؟ مسكرة من ريغة توقنا
1: من هاويخوكم؟ أنا كو قدي فيهم كايد ليني يا فيت نسوكم بحان سايب إنا نخايد دو قدر دي لو هاويخوكم
0: وما زي تتبهينا
2: حجيخة قزاي قزاي لنا ربشة
3: كيرو تحفي نحنا كو هاو قزانا دام بيت نواق نبي لنا نوز
2: نسخي قيم أبحق نابلكي كتفريحم تغنقي ونسانا أي تمتي ويكا خمد نادنا فكيلك متي صغيلكي قزاي قزاي نابلكي أي تربشنا
1: حق خاكو يا خباني العرقي من رأسات الشرشران ما أنا تشرشران لحبا
0: أنا سباز فرحة بحق يبلي قلي يبلي ماما بابان كمان بيت نبابك خيط تغينا أتا بابي عميم كمان سودوي
1: مانا بحق يفرحي لك
2: وكل زين دي بحق يكرهو ابو حق قديمي غاتو ابو حق ابو حق ينابل قد فكن غزه خطاتي زيد افرحي كان برتدا
1: سمعوني انا ابو حق يفرحني كل زين قلت فكن غزه خطات زلكم كا ابو حق ويستك قيقون ايكونكم انا ابو حق ما راس لزفتون زنافقون كريو خاص لزهن تنبر تششرا ويفرحي ايكونكم حري سوقكم محرقه تدخلوا
3: اوه اي صغري بني معنا وده

0: وحدر علينا حدر سمعتنا كلنا ارتاوينا تحققنا عملنا نمركن نسيل ارترا شعي زهولا كل عدلنا نحنا تمارو علينا عبي حدري بقبو تمايرنا زعنا وكن عري نعمام عبيت احوانا كنبري تاتبونا اقرنا ارترا كنفري كلنا ارتاوينا تحققنا نتوانا حوي حفتي وقلن والو كي مكي كومو ايو رسونا انجاقانو ابوتاتي عوان حفاش سلالو موزول سوانا
1: اسقرانا ديكي ليه قوانا لازازي مات مرتي ممري كوون كسلتنو هزبي ما عندس كوين نكي قيس مرتي ترياتات هنزادات كمعارض بسنايف امريكاتاتي حاكي ميك كوون مدهاني تكسلنا دعنا غمتعال لها سماك بكر داني كوون بهجي غمرارس مسالة غعلا فتحين

0: فليت عصبي. انا عندي جريك وفليت عصبي. انا عفش.
1: سلامات جزا تمي بيلكم أتوم جزا يلو من ديهم
2: أنا عادو ويلي أنت تصفي حوالي خا كمي كاني خا كمي علو سزا كوف سكبت كمي علو عادي دحان ديهم تفيقكم من ديهم
1: يما نحوي كمي وعلكا
2: أرون كمي وعلكا دحان ديخا
1: غبير مسجن
2: سمعوا لغزينة
1: وا
2: مرة عندي قريم ونزل
1: وا يما نزل أنت يتقرم علو
2: وا انت ارون انت خاطب زلخه اصبح ناطناي كي خبط تنيح وسمعوا لي تنيح كيخ
1: قبزنا عليك تملسخه ورغه تعافيه ولا لا يتول
0: وا اكو اذا انت انا بزعواز ولا حتى اذا يفلت
1: اطول على تاخذ زلخه رجيل كنا بنبيع
0: وي بس ما كنت تذاكر حصاد كلادي
2: انت اسم نهلك اسم دي حمي منا
1: يا ارون دايز قاعده موجوده على لوري
3: نهل
1: كذا بيخرا جيجا مسلي بنال وانت عم دول لهم انا جيجا مسلي ابكم نزل اذا بلكم دول لهم بعينهم قاتري ولا
3: ما حجيت زخ عشان مرات طيب
1: انا يزن ولادنا من سياز ملكتي في الليل ما انت ما بروح حق مبرز لنا بزياده ملكت حصل دول دقاقه ما حقي مس بدرقاقه ما جيت ابو بحري ناناي نحن سابينا ما ما مالهم مخصه ما يبلم اسكن جيجاي
2: أيوان هنا أريد فما يزين تساعد هذا بس لازم خلنا كوي
4: كتبع من دمركو وقحوا بريقا أي كتنكون أنا لبعي تجانيقا من أطنت نفيقا من أي تعلمات مبرحتي ورعي مسكو وخفتا قل ما برهانكو تحاينا يوقحتا حرف قول لنخي زي ملكي متكعتا من أطنت من أطنت اندحتا وعلى حد يرى له تتويت أتكي مني وخاف أي حد يرى مريت واقحني إذن أيضا كسن عيني وعمات أعيني إذن أطنت ده ترى أياني تألمات هديمو تحاي بريقة وتألمات هديمو تحاي بريقة إنه أطنتنا دميقة تحينا من مريع الضريقة تقنتي دي تلمت ما قرجع ليتي برهان تعيرو قل ما تحيه معكي البانديرانا عم بالولا بليتي نطنتنا ومتعاب معكي عوت الحفر.

0: أول تلتما أساملين أرتاريك بقباتو مرة أول حبنا تبعنا فلتو كالي التعليم بلندا لينا تعليم لي ألوبي دولة
1: أبزي بوتا تاريخ بمبتحي حبن يسمعني أب ممل معلمين سياس زي تقدس هاجر هاجر كتبهال أزيو أشقاريو بقبو زي تحنسة هاجر أو السراوي تزي بالله هاجر مرباتا كتتقبراي تخلنيا صنعوال تازو خونا سراوي تزلوا هاجر تفرهن تخبرن اتي أبز زلنا يبوتا زي تخير تعليم ناتنة تامتئو اتا أب ناتنة زي تحنسة سوا دما نعنا ململا سوا كابزنا يكالس بوتا توليدا سوا تشعتنا بهيرات كل فلياتنا حتبنا إريتراوين ترايكوينا كم إن النبر تقبر زلا تاريخوي تبوتا إزي أب سوا زكاية زلو نحد حدنا زفا غرا قباب كابز زلنا يبوتا بقيت تقسمه تمكرو يتبتحو نحنا زوم لومي أبنا زنتنا حب زلونا من إسيات هاجر من تختلونا تمالي أب زلنا يبوتايو تسريحو هاجر كتلو هاجر أو من الناس تسمو عم زيقاتات كهنت اللوام اتوم تمالي زي التبجو الجغانو نعانا كبلو هيوتوم كم زهابو نحنا دموانة زي قدفولنا حذري تقبلنا أبز بتصح كنبصحو ازي زلنا يبوتا يزيق أخرنا اللو
0: خوف قربال لقيس كو قيس بل زياد قليش كأقلا منال عشاق إيل عالكو العال بهلتو أرى أذكرين الأرض
2: حدا سبسو بولك أو بقعت تراي ديكونا ويكا ولك أو تعمام من تراي ديكونا بدحريو ننفسو مسبقع بهاجر درجة حسب حدا عينة علامة نخهلو اتا علامة نمتقبار سب حدا من قد نخهلو ويلو استمرت اتبوتا يا زبل عمال سلاز ازوم من اسيات زيوم كاب استفالة لي بوتاتات كاب استفالة كاب كبسان كاب متاحت نزمت انا حدا معبالة بستفالة لي اتقام تانت امو تنخون تناتكا معبالة تناتكا درجات مرتي هون تناتكا بقعتي نهاجر كمي غير كات تقومو ويكا نهاجر اب هاجر كمي غير كات توعلو نزيو ساوا تهاني صاي زبل سغا حجها ستيل كات تتغبر ولا مالت
3: كويس انا اول قلنا جهات لهم هي التدريب ناي ساوا البرنامج اللي نظمه قال حمد دو مفته منن دات ليكو لقبت حاجات كم مغلم بلعنا تاريخ ديب تاريخ درسناه كلهم شباب دي بلد فنات اللي هي بدراسات اللي تاريخ اللي الأمور ولا كانت اللي من تقايس دي بكم على لكن إلا فرصة اللي عندنا زمو
4: نزوم نزعود زود دوبو بالبيه زمسكنوم عبدس تمهارني تاريخ زي نوبات حزولنا بوتاتات انتهي كوم نقر كم زي تسرحين فولتينا بعيننا كنري أمخاننا خعب زقايو عب كلو تيز وزحنا بوتاتات نفسنا أبو ناعتوناينا كنرو دوكي لنا زباو قنبار عب نقحز نبرات أمامتا عب منبارو زبوت عب مسكريو اتوام نزباو گنبار زمسروتو عبالات کنمی کابتگارو لحرن تیرترا مفلایوم حسیبو من انتای کمز گوبرو فلیتو من بغون علاما کمز نغولی زردانی اتنو سو رایو اب عوطا بسیحووم کساح جدما دوا بیلوام زلوم حانتا اگر بستفرالی اگبابات ناتسنت کترکب تخیلیم نا ایرترا ناتسنت گنا از یو فولیوم کبیر واگایو تخفیلوام ناتسنت تام تیلو هزباو گنبار ایزنگعن نوویح مگدی تبه کمز نبره فلیتون تدالینیو تبگیشوم اتي دحرنا صنا زغات منا ورارات نغن بدهن تعاوتنا نغن وصن زخالنا عاب طبب نبعلو اتارحيا كان نايم طما تمكرو زلو حزب وغنباري تداليلو صنيعو كمزن تزي غبر دما لولاو نتنا ناصنتنا ترغم اي محلون
3: الحريات حقمطات غراهما كمان متحمال الله ازي اغلغه بتحيات دولوي نتن حكا قدام طن حكا من غبت تعرى لتقدر ديكون غرا عند طرفك من غرا اذا حنا للا وقت لهي أقول حريات لأذذي باللي بلهم شباب بلهم لدافعناه ورارات حريات مزقتن دنبا قلنا لعلو من انسارح وحاريا من ينقدالي قل نوديوي قدرنا كهاقو قلو قل نودي من ينقدرين لحرياتنا هنا معنا تيعالة الأبالات لسيادتها قوي تعقبت لحرياتي هنا
5: مرار لي يتعامو بردت يركب لبلو كسبت اللي يعني قل كل قل ندالة هلا لتعامير
1: اتي بشقر زحلفه زياده عن رهوه يستمر كم زبحل لمعات بقربي زمنت لعل كله نحنا كن مهارن نقول دلوات كن كونن يقبع كم زنقع يا بلنان اتي بدقه وينو زمعدو وترو جيجات ترايو كارز وعل اتوم نحد رجاغانو كن تصور قالنا اتو زلنا غنا ابت مدرخ زسك منا زلو حلافن تراي بمتكر بقبري كن ترغمو يقبع
5: بالكلينا المسؤوليات لتتاكي انا الليت يعني عمل قل نقرئيا لأستهل
6: أقرأ أقل قلو سي تزعبي بوليتيكال ليقاسنا هزبا قمباري هنا يتو هزبا قمبار تقندي ناسو أمرتاي نيرو توسانك دسا بيزم نيرو أجي أبير ترابزح تقهات كله خيلي ورقه هولو خيلي وبحره هولو خيلي استفالة لي نقر مالتي قن أبسب سلز عمان نسب سلز انكحة نسب سلز ململ نسب سلز آليني تدبتعو تسلزي بوقع سب مهلاو مالت أبير ترا بوقع تي إرترا مهلاو مالتي كل بيزة سلزي أتزبالة سي بوليتيكا وبهلي ويكا تزبالة سرة أمنا نهيز باقنبار مهلاو نهي حقرا وأقل قلوتي أبزح جي زخون إرترا وحطو زلو وعمس لنن حطو انتت أهلي وقوينها وي أبتمسمر زيال لي ويكا تهزبن حد النوتن المبتان زبقس أكالي مالتي حجي ناتي حساب تايوتي أنهم تقضي لدلو أبزح حلف عسراناي مهات أوانات بتتقاقامي بستفل عليو جلثات بودبون دي ودبون ملكة سألما قنفة زنحة زعباس نتايو أبير ترا زعبانا يهقرا وأقل قلوتي نهقرا وأقل قلوت مس قلانة تتأثروا أكالات اللو نهقرا وأقل قلوت مس ثاني من الماس من سياده تاثروا اكلات اللو قلنا نسدي تحقيق ابن لو وان قلنا يكون ونحن ناس دايركت وجيتنا يهجروا ابن لوتينا باكاديمي بسيلنا بتكنيكال ويكا بكلس بسيلنا حزبونتنا هون عبي مالك صلاه حزبون بار ويكا صلاتي هجروا ابن لوت اتم بمدو ملكع نخوم عينت سرح تحازوا اكلات حجي ثلاثه ويكلته مدبات اللو قداماي امونغوتي قداماي ولدونا حزبون بارني امونغوتهم دحري يدسعوا ولدوتات زلو ملغاغبو نمو بتاني تناتم قند علامة كلا أي نقر كأه أني إرترا أبزي تهواس زواه محاقرنا أفريقا حدا ترنو تاوي أكلو يكا ترنو مكلها النغيه اللوا مسرحي هو اللي قدي سالساني نقر كأه أبي إرترا سيب زعوام إسعيزة حسبو هزباو نزلوهم هقراو نزلوهم إنسات نغيه اللو ويكا حلاف ندسكم إنسات نغيه اللو نمسرح يتناتهم عند كامبين حجي فتتقاقامي هقراو أقلوتكم زيو هقراو أقلوتكم زيو بهالي بقبر قن إيرترا خبزة مسكروتو ويقات ودب كبزة مسكرو زعابي عوت انت ولا بس نفلتت انت قمقيمي ياسي مهلاو هقراو أقلوتيو إيرترا تانيحا أتم أبتعد ذركو بسابات كاء أنا بحقي بنقحات تمكرون بسي لهم كنو بالنخل مالاتي
7: تبزز حلفه سبسي انت عينت معك انا ناي درجه ناي تصاورنت انت زحتت انتي لما ملسكو بلنا نيرو باوندري تشاف دبال ناي ناي ناي متصور نغرسي قالو ودو ملكع نحن حجس ملكع نايودو ابت غزيت مالجي ابز غزي زلنا من اسيات كاني اب سلام اب نصان مهارلو مدرخ اب زحشه ادلات نرخبولو كنسنا نانا ناي تتصاورنا الدرجه كن كمي الناس غمغمنا نفل دون نفسنا احنا استتصاورت دينا قللت نغرات ديوم قچقچا بيلوم حاص دبلونا ويس ازي كم حدا مبغسن موساد تتصاور انا تتصاوريتي بصايي تتصاوري نبل دو كتور درجه تتصاورنا زنبرو سب بز حلفي بزي درجه ز حلفي ابز تعلمو ده حكيدو هاجر زنصي قال درجه تتصاورنت كنت كنصمم كم دلنا نفلق سواتينا سلازي كم وصيت ناي هاجر اغل بلوت عبالات متن كاني نحنا طراي ديكونا كل ما نسي كاني كم عينت ناي تتصاورنت درجه يدلن دارغا نتي دجن بوتاسي كم اندستريال بارك لنا غمغمنا هنا اندستري ثورا دي خنيرو حساب نبل كوين هنا او حنتي ايكون ندهم بالبابا جون تمرت ودي اوم مت يوم نت بو كستايز بسرحلو دغادللو زقالو سلو زنبرو سي ان انت ايدبن مدمدم تاي بيصح ما نم تغادا لاي سي كله ستاي نيرو نحد تغادا كل تغادا لا انجينير نيرو استهنا صدفع رينا هنا نحنا ان بزا نفسي كومو حاسبه عوده تمرت ايكونتني لا اي مسرح كون كل تقادر لي كم إنجنير أكت جبر نيرو مالتي كل تقادر لي شو عك في البيت يحن تحرر أخيد ونسال ساك في المهر نيرو سلزغل تقادر لي ممر نيرو كل تمهارة تقادر لي فارماسي عقمل لك هتتواهي لي كل تقادر لي حكم نيرو أب كل مويا نحن آخر زي ما بزيح الدرجة لنا أب زي ما بزيح بنتي نازل لنا تيس عنها مشتن كاميتي من رؤاتنا لعلو تكالات درجات مرتئنا كم كلها نها منفلت أو مالتي نريينا ها باقداسنا تهاجر تدلي خابد بلتك ابو تاخذ تدمع كاني قبونا خون مالتي زخونه مويا كند معلو خم نخئ ناتي لنا تحيزنا شي تمكرون برد هاس مويا كم دي لخاني حدد وسدنا يو تمرتي سلازم كلهم باقرا اقل بلت حالفنا ابسرح توافرنا زلنا سواتك كل عينه مويا ከነድማዓሉ ከም ንኽእል ኣሚንና ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ይህልወና ብሙላኣትና ማለት እዩ። ወላደሲ ንደቁስ ይናብ እዩ ብዝተኻእሎ መጠን ክሳብታ ሓደ ደረጃ ዝበፅሕ ይህቦ ጥራይ ይህቦ ይምግቦ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሱኻ እንተ ክደሊ እዩ ወላድኻ ፃሙኡ ክደሊ እዩ። ንሕና ልክዕ እዚ ንሕና መፃፃኸም እዩ ሳንቲም ከይከፈልና ወዲና 4 ዓመት ኮሌጅ ክምሃር ከለኻ 164 ዓመት በቢዒ ስራ ጥራይ ንሰሚስተር እንዳተምሃርና ወዲና ኩለን ኮሌጃት ከምኡ እንዳተምሃራ ከፍ ኢለን እዚ ንድሕራ መፃፃኣ ፀኒሕና ንሕና ከም መንእስያት ኣብ መወዳእታ ንህቦ ነገር ከዓ ክህልወና እዩ። ስለዚ እቲ ሃገር ከንታይ እያ ትገብረልና ጥራይ ዲና ሙሉእ ዕድሜና ክንፅበ ወላስ ክንገብረላ ኢና። ሓደ ነቲ ንሕና ውዕሎና ንኸፍለሉ ኣገባብካ እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እሞ ኩላትና ሓንቲ ስቴፕ ንድሕሪት ንኸደሉ መንገዲ ሲ ክህሉ የብሉን።
8: ብዛዕባ እምነታት ኣሳሲረ ንክዛርብ ደለ እምነት ኣብ ኤርትራስ ብጣዕሚ ዓብ ነገር ማለት እዩ። ኣዋጃት ይኹኑ ፖሊስታት ይኹኑ ትናቶም ትግባር ትናቶም ኣድማዕነት ኣብቲ ትካላዊ ብቕዓት ወይ ምሕዳራዊ ክእለት ዘይኮነስ ኣብቲ እምነት እዩ ቀንዲ ወሳንነቶም ማለት እዩ። እዚ ሳዋ ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ሓደ ትካል እንተ ርእናዮ ከዓኒ እቲ እምነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝያዳ ከም ዕውት ከም ዝኸውን ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንተ ርእናዮ ሳዋ እታ ቀንዲ ልዕሊ ዝኾነ ቦታ ልዕሊ ሹቕ ናይ ከተምኦም ልዕሊ በረኻ ናይ ዓዶም ዝኣምና ቦታ እንተደኣልያ ኮይና ኣብ ኤርትራ ሳዋ እዩ። ንሕና ተምሃሮ ከለና ኣብ ጂኒየር ዲብ ሃይ ስኩል ወለድና ሎንጊና እንተ ኣቴና ቤት ምህርቲ ክቕበልና እዮም ዝመፁ ጓሎም ናብ ሹቕ ከይዳ ናብ ገዛ እንድሕር ደንጊያስ እንታይ ኮይና ኢሎ ምሻቆል ናብ በረኻ ዝተተላኣካ ከድካ ድሕራ ምስኻ እንታይ ኮይኖም ኢሎ ምሻቆል ማለት እዩ። ናብ ሳዋ ኮፋኑካ ግን ኣይጠራጠሩ ወለድና ኤርትራ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብምንታይ እዩ ናብ ሳዋ ንኸይ ዘይስከፍ እንተዳ ኢልና ኣቐዲሙ እቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ናይ ኤርትራ ንሳዋ ስለ ዝኣመንዋ ኢና ንሕና ኣሚንናያ ማለት እዩ ኣሚንናያ ከዓ ከይድና ማለት እዩ። ምስኣ ጎዝጉዝ ኣቢልካ እንታይ ክብል ይኽእል ብዛዕባ ሳዋ ብዙሕ ኣሉታዊ መግለፂታት ተዋሂሉ እዩ ካብቲ ጅመር ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። እዚኣቶም ከዓ ብምንታይ ክንገልፆ ንኽኢልና እቲ ኣብ ልዕሊ ሳዋ ዝውሃብ ኣሉታዊ መግለፂታት መጠን ኣስጋእነታ እዩ። እዚ ሳዋ ዝበሃል ወይ ዝሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ነቶም ታሪካውያን ተፀባእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተኣዝዩ መንፀሮር ዝኾነ ዓብ ስጋኣት ዝኾነ ትካል እዩ ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ። እንታይ እዮም ዝብልቶም እንግሊዛውያን ክምስሉ ኖዋን ኤቨር ኪክስ ኤደዶ ንዚ መተኸል እዚ እምንሱ ንበሉ የለን እያታ ትርጉማ እዚ ሳዋ ዘይጠቅም ትካል ነይሩ እንተዝኸውን እቶም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሳዋ ዋላ ሓንቲ ቃል እውን ኣይምስ ተዛረቡን እዩ። ሕጂብ ሳዋ ኣብ ልዕሊ ሳዋ ዝውሃብ ኣሉታዊ መግለፂታት እቲ መረረታት መብዛሕትኡ ኩሉ እቲ መጠን ኣስጋእነት ናይ ሳዋ ዝገልፅ ኢለ ክገልፁ ይኽእል ኣለ።

0: اللي ذات يا زول يسألن ربنا أنا قروش بسألني بس قروش حسب لني حتى خلاكين أكود من أنا إلا أنس وعمار خير من
1: أنا الحلاه فتيك هاي بكا تحدد تنبرة ركيب وبيك كلك كل رأسك الشريف أقلال المولاد حونات وحالاف أبائي ذكيب
2: ما هذا لش على طلب شاف دمك أدرج كمان مرحبا أدرج كمان جبي ألمد بقول التصوت جماعة لو تقول جاه
3: لا لا لا لا أنا متقبل ليك أنا حمد ريس موش ليكم آمين ما هالذي بكر ألم وجماعة ذي بومر الأقل أنا ليكم
4: مدينة حبن وحل

0: التعليم ومدينة فتوة جامات.
1: الله سلم، مدرستكم فعلا.
0: أخبار مدرسة تلكي ما للا كورس دي بلاب لنسانا ريكي هذا مرة سبت اسفتيا سنة حافظة لك
2: أكلتهم ستة.

0: سلام سلام لم علينا. سمعي يوم لما انت كي عارف يكو ساديني تمينا
1: ميت بنسال كبر فتاك حقب
2: ما تجيب لي هيك عواقلين انت سميت من الابيع يا حريم زول مسحت شقبه مسحت كلينا بلد
1: والله ما مسحت ركب منك
2: ما تركب منك بلي بكل كنت تسال لي مسحت هو يراك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
1: هو الجمال فاتي هلا كم قب تفتايبه وبالحوت ما تحزيكها من قب هيني مشكلتي كونين اتام ركاتها
2: منط عليك على فتاه سليني تقول ام فرم نقج
1: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم اسلمي بس اللي من بقول لا كاز لا صار الانغوكي فتيرك بس
1: ها نيت من قبابك هو جمال تو ناسيكم
2: باي فتي اخ ناسك اللي قباب ازي عسر سنه تصبر لك اسك درس اسك توزع اسك جيب ودي قالوا تتعبر يا اخي دقوس تتعلقت انت
1: اسمعني يا جمال اول يتقبب قدامي تقببني وتوم هين سنه انت مامي ديب سوا مثل سنه ودي بكليه ما ينفع ثلاث سنه مثل درس ومامي حرس الناس سنه تفته وكاتره كرتو طقطق الرابله ورا دنبر لبن سراير هنا مثل نفره وحر انت جمال ده لا لا دنقلت قلت ده تحزن ليك
2: دنبر لبن مثل نفره عقرن لبن مثل تبقصه كم يله قال انت قلت كارفين من عليك انت بس شغلك لنا فر جمال اللي بقوله وشغل اللي تتبله وقت ممكن دعايات ودي بس باقي قلت اقدم منه هتايكو
1: كلام جمال الا جات من قبل يوم مع الجمعه تايكو بونا العصر انصرت انا نوش لا كاغله وانت من قروب مثل تتفاهم
2: بس خلصنا ما قالت لنا حد اللي نقمت الفينا على تعالك اه يا خلي بك الحين بعليك الله يا سلمى يا سلام اللي ما هي عليك الكفل قول انبل اقهض يا بسلم
1: اول اللي بعلمي تمصنيني الم كما سميت اقلي على ميته حرا هيني ما استقبليه وفتيه كل مسله له حاو كل الكيانات وطلم فتي اقول ركبكم واذا انت دي مقابنا لجنات اكاي مقرحي تقبعناني بون كاسته
2: يا يا دم كم قلقات منك
3: هلا انتم ازي هنا دتك حدا لكم دي بتعدي
2: كربو دقيق
1: ها علم خويا وكوي بلاسكو دوت من ارير اورو نوصلس على ازي هيني ندت عن قفا درقمي لقبا ترقز ودا بل
3: هو الحويتي بلين حالاتكم سلح بد بعد الكاك دول دي بيت ما تاعكم سلوات لهم تلشالشيه

0: الله بالحوية. أنا حوطنا التعبان كبا فقرت مني
1: عابي وبعد بكي
0: أول سمعني أنا من بدي يبو سلام من بايتي فتايتي قدش أو قراية شفاية من تبلني من قدم كمي فاتت مصروه من جواهي تتكلم
1: شفاية ربيته أنت ما شفا قدتك بيه
0: قرى ربي من يوكين بكا حري هيني سك سماتها تناطق قلودية كات ألم حدك أفوكا تبا
1: لا لا لا لا كم سليكو أني أنا الأنبل اللينا فجر عقدكم أسرنا ومنزلناكم بلينا تقول الأنبل أزي يكوني وحرق السلكي من إلا عامت أزقنا حالفة يكوني أنت عاد كاسيلهم وأنا شما قلق الأدي بكي اللي تتقدم جمال ما لهي بالله ليقا
2: مين أنت جمال جمال تول أنت سمعيني إلا سميرة تلا كم سلك شريكة ديكو
0: لا إله إلا الله يا أخي جمال مو ديناك حنا ديب هداي وحد صاي وحد سنوات بعد حملينا وانت قص قرط بلسنا ربلت حاصل
2: قد اذا سنوب ان شاء الله انا ما راح اتزل لك وزات بس راح اكون تحسبه
0: سمعني جمال انت اللي حصاي ودايم بلينا بدير بصحك هك حلفك ودي ولاد بصحك ازي هيني امبو ام على ابو قلبك بكك تودي عليك حتى كنا يا شيخ مو دينا
2: راسك يبرد انا اللي خمر امصال حتى يتمر
3: يا كلنا انا ابناكم ان شاء الله تفهم كنت غيرت قبي
1: كلاس

0: مجو ولا تهاجر وعبد
1: اخبارك
2: عزك الله حسب حكه بس بدا لك او يقرا لك
1: حكه رمضان مسلا كم هيك يومي دراسه لو بس كما تقدروش حيستبي
2: يومنا حاليا نسق
1: حالك او مسلك ليكي اقل شخص في الدنيا اللي تقبيت قروشنا ايش دحنا علي لنا دي بحنا ويوم الليله ما شاء الله لحنا مل على قدام قبعنا
2: اذا خلص دراستنا حدك يا دي بس لا دي فررت بلن ليك
1: لا لا نجو مدرسه حدك يكون هي جاي لا دراسه دريسه عند دراسه لكن وبزح درس وحو درس لقروشي اللي يتمنج لا فائدتنا يا دراسه ميتة
2: الحاله
1: توتر المشكله ابوك يلا
2: ابي بيت الله
1: خلاص تمام متيكم من قبل حالي عفش ومصلى بيلو لا تسرج
2: كويس
1: تشاو
2: مرحبا

0: يا خلهم رؤيهم ربها بيهم، آخر سنتنا بتحوك لحتفلوا له
1: إن شاء الله. ربك مسؤول لهم قلت ما سلمات حتى سنة تعرفنا لليت
0: إن شاء الله. بس
1: إن شاء الله.

0: سالم تأكرنا هو بتاكسي نقيس
1: أقل ما 40 نقفة ندفع لنا بتاكسي نقيس حمس نقفة ندفعنا بأتوبوس نقيس شو يصبروا لي أتوبوس قد تمتأت هزي
0: يا خلا أتوبوس قد تأكر منيناتو ليه حسة بتاكسي من نقيس تفدلتنا
1: أنت متأشف قكليت أسمرت أنا حد كليت مامي شو يصبروا لي يا أخي بالراحة نقيس مين اللي ديو
0: أيوة لكن سلام مسنية شندة تسلت قدام بزحن الله قيد مزقين بيرتان وبدو شو أفق لك
1: لا لا سمعيني يوم سلامي تبليني مسنا دي بيت أبي عبدو قنقيسو بونكن دستيكي وانت تريحك بالراحة حارد قيس أسني
0: لا لا بيتكم عن الحارة قيس أزا لكن سلام تصبرن سبت الليل لازم قل قيسا بدي
1: الله انت سميرة ريكي انت اللي تيدكي هكي لازمك تقبأ بابس كل مرة عليك الله عيبكي يوم اللي هكي اسمعي بونكن دستيكي بالراحة مسويت قيسا بلك اللي كان
0: أول هتا سامن كامل بقدي دانا ايو ناياشك عند علت أزا لازم قل قيسا بدي بيد لساعدة حارس انيت لو دقي في الاسفتين
1: كان أمدو المسلي وعلي بلك اللي كو بونكن دستيك بالراحة قيسيتا بلك اللي كو أنا
0: يا خسالم حيا مقاكا حربي تكون مع الحاري تنقيس تصبرن لي سلام
1: والله انا وسكت أمري انت اللي الحظي ودي
0: أه أروح أتوس متى يلا نقيس
1: راح بس

0: ما شاء الله وتبارك الله جاردين سنه له. بس ادريس حوي قل من نفسك تزلم الليك الا نفسك تري عليك نفسك يتزلم كلا ثلاث شق على قل ميت ودين احنا مسالنا كان نفسك تزلم
1: حدث انا من انا عبدو لكن ازل وقت لو وقت ساعه سبت قبا انا اقول لهم له لو كافي ام احنا وتم وقت اتيتو ان شاء الله اكلهم قول وسط
0: لا لا ادريس حوي على الاقل كلا حتى شق علي اكان كلا قد انت عارف كم من كين لا تراقب شق علي قلت اذا بديك
1: انا يشعيكو قام من قبي يا ارتاني انا يشعيكو قام قبي لقزفت حزا ليك هكا دقت وشكري بريق لك بقى
0: ادريس ابي يبي العرفك حتى اللي بالله قزف يا حمام وديكو
1: اللي هكا كان ليك عبد انا صبريكو قروب قدين وكم دوم طب الكم سليم قريك بان بيلكو انا زي نعرف انت هذا تعبناك
0: دالي حضك كوسك زي

0: سمعيني يا سلام، انت متبرر ليه وكالة ودي الا من هيك تهاجي عليك الله.
1: جمال انا قلت ها جاي اقدر مشكلتي يكونيني، لكن هتا المجالات اللي انت ولا ليك هي اللي تجيبوني هتا، بس محمد بدراسته ومستقبلي هي دي بدراسته اللي تبلك.
0: كل المجالات اللي ديبكم سلت خلت ودي يا سلام ما تقبل ليك حرنت تف مكان اللي هتكيت وتتقام مسبك عمرك جايس هلا غابينا قر لا قرن طفقرت ولا مي
1: كان دو سميرة حنقلها صنعته قدام ابن برا ومن برات، ويا ريت انا استاجر من هدي نتبل هتا، لكن اللي كله اللي يديبوني كله مو ما دي بدراسته.
0: كويس ان درستي ايك تبصحته الا حد زلي كتب لني كله لو يدق لا قدر مشكله تقلبوني.
1: لحنت جمال يوم انسرق تمصعته وانا دي بكل اتصلت انه ما صحك هنا من قروب مثل تفهم.
0: يا سلام عليك يا سلام وحده يا خنا ابا اشقاري فديك عنديكم مي سميره وانتو بعدت عليك كلكم مثل الارض كان قدر مشكله تقلبيني ابا ما نبلك ليك شغل صبط ابطين عنديكم الو اهم اللي بسلامتك يا سلام عليك اذا مو دو مسلكه بقراها قراجنا عشانكم مش عايزتو ما تصنعكم ايوه يلا احنا لما نجي استاذ
1: ولا بابرا
0: دحان كافيه الناس كافيه ما يبرر لهش اروح اجي نجي
2: وسميره اسمها تكبر
0: دحان سميره صارت تسمح لنا وطات من قبل راح ما تصنع ما تصنع تسردي بنفس
1: خلاص كويس طوال
0: يلا يلا جسر
1: جسر
3: ما يدرى
1: لك؟ قدرنا لنا، أيوة صابونا، ديبونا، تحت صباك.

0: سميرة يا أخي، قل كل مثل الناس من نازد يبوك يعرفنا قلنا تفناتيتو
1: أبينا لتفناتي حارة بيه السلام يسني تشيبي تشيتو مثلنا تحالفو تقدر أعرفها.
0: هي أنت إجازتك هو مثلنا يتحالفو
1: يا خسالة مش أسأل كوكا
0: أسألكيني لكن نسرك فوق المتاء وقدام بزح متسي وزباين وقلة وحرى شباب بزح بديو بيه أخي يقلني
1: كميتي لقلون من كفراكا
0: من يقل لقلوكي بس اللي تحسبي بيه لهم ذاتو
1: يلا رحمي
0: يلا خلاص.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام.
2: سلام سلام. كم سما سلام.
1: سلام.
0: اخبارك؟
1: اخباركم؟
0: كيف الحال؟
1: كيف
0: حالكم؟
1: تمام.
0: يا سلام. شغلك كله؟
1: مرحبا. اخبارك؟ كله بخير الحمد لله. معليش انا ما ما تنسوا شجعتنا في الكون. مساعدة كل مساعدة سمير. لا لا سميرة، حتى كل مساعدة ما بشغل كم مطريا ليكن وصبرون إلا إن شاء الله دي الكرام امتحاناتكم لا تمنحكم تمام مصد إن شاء الله.
2: يا أخي أنت متبل الليكي إلا ما لقيت كي يقل سلامي سديك وأنا بيلة تريكي أتعبت أنا هذا زاد لجمالة تدي دي ممكن أنت بل القصة يعني.
1: لا لا بيلا أنت أمي. لا الحمد لله. بس أنت ما زمن قبل ما أتعامل ليكم من قبل
3: فتودي بني العز
1: الليلة
2: أنا لا لا كم سليكو أنا سلام شكا وعلتا كازتا بليت بل ليكو ولا كيف
1: أبان كات كما قلت من قبل وده أبوك
2: دم من نمستي داك لبو ها وشغل كله
1: قروب الحمد لله شغل شوية برد بل الله يوم يا مدرسة حيني
2: مدرسة ما شاء الله والله حفوظ تريد بس لا تحزن.
4: سلام مدري
1: وامتحانات ان شاء الله تعوضكم
2: والله الحمد لله الحمد لله.
1: خلاص معلش. هلو جمال.
4: هلو سلام.
1: ايوه ما تصلي سمحنا لكن بينا يكونين لكن قدام بنا مثلا
4: يا اخي صوت قدام تبي لي قل لي تالا سالو الانغوغيتو
1: ها ايوه توتو
4: كين بلي كين ما صنع يلا
1: خلاص كويس مرحبا كويس يلا اسمر جبنا فلحة أستينا ولا سموركي بونك زافت عم تم
2: سبيل تعالك بونا
1: أيوة
2: وهتبون اللي وديك واللي بيلت كيلة تعبتنا
4: بلس ساكنة ولا جماعات عافيه لمن ودي عافيش كيم بلهم يا أخي ما عافيش لك ألا دي بهو السميرة ما تقطب اللي كيم بلو كاردور اللي يسوم أرخ نجيس بلسك
5: انت أنا أبن فاتيها اللي يكمش
4: نجيس أرخ

0: ادريس
1: مرحبا
0: لان شتل ناي منغوس امصاكوا كنت برمصا
1: ايوه ايوه لان تنتن ما شاء الله سنايا
0: برمصا ما شاء الله
1: غروم هلا ما شاء الله
0: ولا رانشي ما غروم هلا زي احنا دي ولا رانشي ليه تقن الطريقكم
1: ايوه
0: لا لا ما كان فاديات فاديات لهلا
1: ايه
0: الحفر ده جهز كاوز
1: ان شاء الله
0: شتل ناي مندرين لان تقل كات واللي ما طرف طرف تريو اللي كان
1: ايه
0: كل حفر ده جهز كاوز ان شتلنا الزيتون اللي جديد
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الا اردتنا يا جنده قدم كها من قبل هيك بس ترب دي
1: طيب اكيد تكيمني تكيب
0: ايوه
2: السلام عليكم
3: الله عليكم السلام السلام
4: السلام
5: السلام
4: السلام
0: هاورا دراسه كوليت
6: دراسه دحنت وحبست لوك بس لا تحزين
0: دحن دحن كله بدراسه دي متي تجاره بدراسه دي متي براحه انت
2: هلا جوا جنك وجن دراسه انت ما دراسه بتقدر تعرف
0: انت اي حاجه من تفر كله دراسه نبر مساكل ناس ناس عوض بلا هر ناس شغل لك مكتبنا تقسيكه كمبيوتر جاقط واوراق كاتب اللي بلعب رود بول الناس الناس عوض بلا اقل السجن وبرحق لك عمره سامعكن بتروح الناس تقول سجن تقول دقدق بو بس
2: هلا انت رجل اعرف مسك هذا ليه
0: طبعا انا ما انا في الصحابه

0: الو،
1: مرحبا، حالك وعلك؟
0: انا جوكو عالك. اسايمنت بي او صار متبر لغت بينا عالك.
1: او يسلت عالك قبل ما تنيت.
0: خلاص اذا تصير دي يبقى كان لك ولد هاجك الله
1: دحنك مع ماما وسمتي.
0: لا لا من الله، خلصنا من قبل كوليج اللي يستول بالعلاقه. نمتك يكون اتصل دي بو والاسايمنت اليوم مسحت زي اللي ضروري يبي.